هنا عندنا 9 صفات يحبهم الله في المرأة، إيه هما يا ترى؟ هذه بعض أصناف النساء التي يحبهن الله عز وجل ويرضى عنهن، وذلك في ضوء ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولاً، امرأة تقية، قال تعالى: إن الله يحب المتقين. والتقوى كما قال طلق بن حبيب: العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله، مخافة عقاب الله. ثانيا، امرأة نقية، قال تعالى: والله يحب المطهرين، سورة التوبة. والطهارة طهارة النفس أولا من الغش والحسد والكبر والغرور والعلو في الأرض، ثم بعد ذلك طهارة البدن، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال. الصفة الثالثة، امرأة تائبة، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه، وهي من أعلى المنازل التي يحتاج إليها المرء في سيره إلى الله. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الصفة الرابعة، امرأة مقسطة، قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط العدل، قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. الصفة الخامسة، امرأة متبعة غير مبتدعة، امرأة متبعة غير مبتدعة، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الصفة السادسة، امرأة محسنة، قال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والإحسان لفظة جامعة لكل فعل جميل وقول معروف وموقف نبيل. الصفة السابعة، امرأة متواضعة،

الصفة السابعة امرأة متواضعة. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله العظيم.

والتواضع عنوان الرفعة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم.

الصفة الثامنة، امرأة صابرة. قال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. الصفة التاسعة، امرأة متوكلة على الله. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. لأن من توكل على الله، أو لأن من توكلت على الله فإنها تنال من فضائله وثمراته بحسب تحقيقه لها ما لم يخطر لها على بال ولا يحيط به مقال، فهي أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. ونتمنى أن تكونوا أنتم يا أحبائي

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، ها نحن اليوم معكم ومع قصة جديدة وعن صحابي آخر، وهو عبد الله بن عباس، حبر أمة محمد. قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. هذا الصحابي الجليل ملك المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد الصحبة، ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجد القرابة فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ومجد القرابة فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ومجد العلم فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر. ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار، قواما بالليل، مستغفرا بالأسحار، بكاء من خشية الله حتى خدد الدمع خديه، خدد الدمع أي حفر الدمع خديه. إنه عبد الله بن عباس رباني أمة محمد، وأعلمها بكتاب الله، وأفقهها بتأويله، وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة، كان له 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما.

ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما إن حلت عن الغلام الهاشمي تمائمه ودخل سن التمييز أي سن السابعة، حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأخيها أو لأختها، فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويكون رديفه إذا عزم على السفر، رديفه أي من الذي يركب خلفه على الحصان، حتى غدا له قظله يسير معه النسار ويدور في فلكه كيف مدار، وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث. حدث عن نفسه قال: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت، ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه فوقفت خلفه أي بجانبه، بإزائه بجانبه فوقفت خلفه يقول، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ قال له: شو هو اللي منعك إنك كنت تقف جنبي أنت عم تصلي؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآت الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أساطين الحكماء، أساطين الحكماء أكابر الحكماء والمتفردون منهم. ولا ريب في أنك تود أن تقف على صورة من صور حكمة عبد الله بن عباس، فإليك هذا الموقف، ففيه بعض مما تريد. لما اعتزل بعض أصحاب علي وخذلوه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس لعلي رضي الله عنه: إئذن لي يا أمير المؤمنين أن آتي القوم وأكلمهم. فقال: إني أتخوف عليك منهم. فقال: كلا إن شاء الله. ثم دخل عليهم فلم ير قوما قط أشد اجتهادا منهم في العبادة، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ فقال: جئت أحدثكم. فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: قل نسمع منك.

فقال: أخبروني، ما تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به؟ قالوا: ننقم عليه 3 أمور. قال: وما هي؟ قالوا: أولها أنه حكم الرجال في دين الله، وثانيها أنه قاتل عائشة ومعاوية ولم يأخذ غنائم ولا سبايا، وثالثها أنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين مع أن المسلمين قد بايعوه وأمروه. فقال: أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه، أفترجعون عما أنتم فيه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. صدق الله العظيم. أنشدكم الله، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق، أم حكمهم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ فقالوا: بل في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. فقال: أخرجنا من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إن عليا قاتل ولم يسبك ما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ما أخذ نساء أسارة، ما أسروا بالحرب نساء، أفكنتم تريدون أن تسبوا أمكم عائشة وتستحلونها كما تستحل السبايا؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست بأمكم كفرتم أيضا. فالله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. فاختاروا لأنفسكم ما شئتم. ثم قال: أخرجنا من هذه أيضا؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: وأما قولكم إن عريا قد محى عن نفسه لقب أمره لقب إمرة المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب من المشركين يوم الحديبية أن يكتبوا في الصلح الذي عقده معهم هذا ما قاد عليه محمد رسول الله، قالوا: لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما صدقناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فنزل عند طلبهم وهو يقول: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، فهل خرجنا من هذه؟ فقالوا: اللهم نعم. وكان من ثمرة هذا اللقاء وما أظهره فيه عبد الله بن عباس من حكمة بالغة وحجة دامغة أن عاد منهم 20,000 إلى صفوف علي، وأصر 4,000 على خصومتهم له عنادا وإعراضا عن الحق. وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، وطفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. حدث عن نفسه قال: كان إذا بلغني الحديث عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، أي الرياح تزره وبتحمله، ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي، وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه. فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي، ثم أسأله عن الحديث. وكما كان ابن عباس يذل نفسه في طلب العلم، فقد كان يعلي من قدر العلماء. فها هو ذا زيد بن ثابت كاتب الوحي ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائض، يهم بركوب دابته، فيقف الفتى الهاشمي عبد الله بن عباس بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه، ويمسك له ركابه ويأخذ بزمام دابته. فقال له زيد: دع عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يدك. فأخرج له ابن عباس يده فمال عليها وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. الله. وقد دأب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا أدهش الفحول، فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس،
فأصبح بيته جامعة للمسلمين.

نعم، أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث، وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعاتنا من فرق هو أن جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الأساتذة وأحيانا المئات، أما جامعة ابن عباس فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد هو ابن عباس نفسه. روى أحد أصحابه قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة، فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس، فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه، فقال: ضع لي وضوءا، فتوضأ وجلس وقال: أخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل، فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل، فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل، فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل، فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. قال راوي الخبر: فلو أن قريشا فخرت بذلك لكان ذلك لها فخرا. وكان ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام، فصار يجلس في الأسبوع يوما لا يذكر فيه إلا التفسير، ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما لا تذكر فيه إلا المغازي. المغازي أي الغزوات، غزوات الرسول عليه السلام، ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما لا تذكر فيه إلا أيام العرب، وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما. وقد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه. فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر أو واجهته معصلة دعا جلة الصحابة، ودعا معهم عبد الله بن عباس فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله، وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى، فقال: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول.
على أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينسى حق العامة عليه، فكان يعقد لهم مجالس الوعظ والتذكير. فمن مواعظه قوله مخاطبا أصحاب الذنوب: يا صاحب الذنب لا تأمن عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب. وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بجسده وماله؟ إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين ليدفع عنه الظلم فلم يعنه. ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون، وإنما كان صوام نهار قوام ليل. أخبر عنه عبد الله ابن أبي ملكية قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب، ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. فظل يكررها وينشج حتى طلع عليه الفجر، أي يبكي. ظل يكررها ويبكي حتى طلع عليه الفجر. وحسبنا بعد ذلك كله أن نعلم أن عبد الله بن عباس كان من أجمل الناس جمالا وأصبحهم وجها، فما زال يبكي في جوف الليل من خشية الله حتى خدد الدمع الهتون خديه الأسيلين.

وقد بلغ ابن عباس من مجد العلم غايته، ذلك أن خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان خرج ذات سنة حاجا، وخرج عبد الله بن عباس حاجا أيضا، ولم يكن له صولة ولا إمارة، فكان لمعاوية موكب من رجال دولته، وكان لعبد الله بن عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم. عمر ابن عباس 71 سنة ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة التابعين، وفيما كانوا يوارونه ترابه سمعوا قارئا يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. رحم الله عبد الله بن عباس وأسكنه فسيح جناته. وإلى هنا تنتهي قصة عبد الله بن عباس. كنتم مع صور من حياة الصحابة.

أحبتي الله، معانا قصة عن حراس السجن. في أحد السجون الألمانية في الستينات كان السجناء بيعانوا من سوء معاملة الحراس وأسوتهم وشدتهم في التعامل معاهم من كافة النواحي. وكان هناك سجين اسمه شميت محكوم عليه بالسجن لفترة طويلة، والسجين ده كان هو السجين الوحيد اللي بيحظى بمعاملة كويسة من حراس السجن، وكان بيحصل على بعض الامتيازات الكويسة مما جعل بقية السجناء بيظنوا انه عميل مزروع وصيهم او انه بيقوم برشوة الحراس. لكن شميت كان دايما يقسم ليهم انه سجين زيهم ملهوش اي علاقة بالاجهزة الامنية، ومحدش يصدقوا ابدا. كانوا دايما بيرددوا احنا عاوزين نعرف السبب اللي بيجعل حراس السجن بيعملوك بشكل كويس وباسلوب مختلف عننا كلنا. فما كان من شميت الا انه رد عليهم وقال كويس، انا عاوز اني اعرف اولا انتوا بتكتبوا في رسائلكم الاسبوعية ايه اللي بيتم ارسالها لاقاربكم واهليكم. فقال الكل فورا، قالوا له احنا بنشكيلهم اسوة الحراس وصعوبة تعاملهم معانا، وبنتكلم عن الظلم اللي بنشعر بيه وبنتكبده على ايدين الملعونين دول. ساعتها ابتسم شميت وقال لزملائه في بساطة، قال لهم أما أنا فكل أسبوع بكتب في رسالتي لزوجتي وبقول لها عن محاسن حراس السجن وحسن معاملتهم ليا والأشياء الجيدة اللي بتعلمها في المكان ده، لدرجة أني في بعض الأحيان بذكر أسماء بعض الحراس الشخصية في مكاتيبي وبمدحهم كتير. فرد عليه واحد من السجناء وقال وإيه دخل ده كله في الامتيازات اللي بتحصل عليها وإنت تعرف إنه معاملتهم قاسية جدا وإنه كلامك كله لزوجتك مجرد كذب. قال شميت لأن كل رسائلنا ما بتمش إرسالها إلا بعد قرايتها من قبل حراس السجن، فهم بيقروا كل صغيرة وكبيرة في الرسائل دي. ودلوقتي كل اللي عليكم إن كنت تعملوه هو تغيير طريقة كتابة رسائلكم. وفي الأسبوع التالي اتفاجئ كل السجناء وحتى شميت نفسه إن حراس السجن بقوا أشد أسوأ وعنف معاهم. اتجه شميت إلى السجناء وسألهم كتبتوا إيه في رسائلكم الأسبوعية؟ الكل قالوا قلنا لزوجاتنا عن إنك علمتنا طريقة كويسة لخداع الحراس الملاعين حتى نكسب رضاهم وموتتهم. ولطم شميت في حسرة ما يعرفش يعمل إيه. العبرة من القصة يا أحبابي، من الجميل إنه تحاول إنك تساعد التانيين بخبراتك، لكن الأجمل إنك تعرف بتتكلم مع مين. مش كل مستمع ناصح وحافظ للسر، بعض الأشخاص حوالينا بيسيئوا التصرف من اللي بيعود علينا بالضرر. واعرف كويس إنه يتناسب معاك قد لا يتناسب مع غيرك. ما تكتروش الفضفضة، انتوا ما تعرفوش متى يخون المنصتون ولا تبوح بأسرارك للتانيين عشان ما يقوموا باستغلالها ضدك عند اللزوم. مظبوط مظبوط.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، سمعتم إنه في شيطان بيقطع صلاة المصلين؟ من هو الشيطان ده يا ترى اللي بيقطع صلاة المصلين؟ عرفتوه؟ بينما المصلون في المسجد وبيسمعوا لقراءة الإمام يتلو آيات من كتاب الله، وقد اقشعرت الجلود ودمعت العيون من خشية كلام الله، وإذ بشيطان رجيم نسمع دويه وصياحه وما منشوفش صورته أبدا، وقطع الآيات المباركات دي. وقتها اتملت قلوب المؤمنين حقد وكمد وغيظ عليه، وقالوا بصوت طبعا بترددوا شفايفهم وبتنطق بيه قلوبهم، تعرفوا مين هو؟ هو تليفون واحد من المتساهلين بنغماته الصاخبة، وحط له صوت أغنية هابطة مات صاحبها وعزفها وبقيت أصرها وأغلالها. ما بيخجلوش الناس دول اللي ما بيراعوش حرمة بيوت الله وقت أداء أعظم فرائض ربنا، وبترتفع أصوات الموبايلات بتاعتهم أصوات الشياطين، ويصدون عن ذكر الله. نعم، دايما منقول للناس ومكتوب على جدران المساجد اقفلوا الموبايل بتاعكم، اكتموا نفسه، لكن لا، الست لازم تتصل. ابو عبده، ما تنساش اللحمه، ما تنساش الكوسه، ما تنساش الباذنجان. لازم ده يكون وقت الصلاه. طيب هو الراجل ما بيقولش لمراته بيقول الوقت ده انا في المسجد ما تتصلش بيا، ومش بحاجه يقول لها يا اخي اطفي الموبايل، سيبه في العربية بتاعتك قبل ما تخش المسجد، ضروري تاخد الموبايل، يعني كل الاتصالات ما بتجيش إلا وقت الصلاة. ربنا يهديكم يهدينا معاكم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أمين واهدينا.

ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا سعيدا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحسابِ.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، خلق جديد وقيمة جديدة نتحدث عنها في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة. الخلق الذي سنتحدث عنه هو تعظيم الحرمات. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظم محارم الله جل وعلا؟ الطبري فسر تعظيم الحرمات وقال: تعظيم الحرمات يعني اجتناب المرء ما أمر الله باجتنابه في حال إحرامه، تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها، وحرم المولى سبحانه وتعالى أن يستحلها. فكأنه حصر الأمر على مسألة الاحترام عند الإحرام. وبعض أهل العلم يقولون تعظيم الحرمات يعني العلم بوجوبها والقيام بحقوقها، وبعضهم يقولون العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها. والحرمات هي كل ما أوصى به الله سبحانه وتعالى وأوصى بتعظيمه، كما قال ابن عاشور في التفسير والتنوير. إذن كل ما أوصى به المولى سبحانه وتعالى يعتبر من الحرمات التي لا بد لنا أن نحسن في تعظيمها. كيف طبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ هذا سيتجلى من خلال الحديث الذي سنستمع وإياكم إلى نصه. عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة هذه التي سرقت في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي سرقت حكم عليها بالقصاص وبقطع يدها. قريش اهتموا بهذا الأمر ولا يريدوا إنفاذ هذا الأمر في هذه المرأة المخزومية. من الذي يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي عدم التعظيم لهذا الحد من حدود الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: ما لها إلا أسامة حب رسول الله وابن حبه. قال: فأتى بها، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه فيها أسامة ابن زيد، أراد التوسط. يقول الراوي، تقول الراوية السيدة عائشة: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام صلى الله عليه وسلم فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. العلماء يقولون عند ذكر هذا النص لا بد من التأدب، فنقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها، نضيف هذه العبارة لأن فيها أدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبنت النبي رضي الله تعالى عنها. سيدة فاطمة تستحق مثل هذا التعظيم، أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأعز البنات على النبي صلى الله عليه وسلم وأحب بناته إليه صلى الله عليه وآله وسلم، والعدل يقتضي هذا الأمر، يقتضي هذا التكريم. العدل أيضا يقتضي عدم إيقاف حد من حدود الله سبحانه وتعالى، لأن في عدم التعظيم لهذا الحد عدم إقامة للعدل. وعدل الله يقتضي أن لا نفرق بين إنسان وإنسان، ولا بين أسرة وأسرة، ولا بين مخلوق ومخلوق، ما دام الكل يشتركون في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نقيم شرع الله، ولا بد أن نقيم حدود الله سبحانه وتعالى، هذا هو يكفل لنا الخير والعدل بين الناس. ترك هذا معناه الشر، معناه الانهيار، معناه الهلاك. حديث آخر في هذه المسألة عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لقيت خالي ومعه راية، يعني علم، فقال: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأأخذ ماله. إذن هذا ليس فيه إلا هذا الأمر، لماذا؟ لأن في عدم إقامته عدم تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. تعظيم آخر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. مسجد قباء يسر الله سبحانه وتعالى لنا جميعا يا من نشاهد هذه الحلقات، يسر الله سبحانه وتعالى لنا الصلاة فيه، هو ثاني مسجد في المدينة المنورة من حيث الأهمية بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد عنه كما يقولون نحو 4 كيلومترات جنوبا، وهو أول مسجد بني في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اقتضت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم واقتضى تعظيمه لهذا المحل أن يذهب إليه، قيل كل سبت وقيل كل اثنين، ولا مانع من أن يذهب إليه السبت أو الاثنين، اقتضى هذا التعظيم أن يذهب إلى هذا المحل راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين، وكان يحرص صلى الله عليه وسلم على ذلك. حديث آخر أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا تعظيم للركنين اليمانيين. ولكن قبل ذلك نفس النص أقول: ما هما الركنان اليمانيان؟ الركنان اليمانيان، الركن اليماني هو الذي قبل الحجر الأسود، أو الذي يحسن بنا أن نسميه كما يسميه كثير من الناس الحجر الأسعد، الحجر الأسعد أو الحجر الأسود. هذا الركن الذي هو قبل الحجر يسمى الركن اليماني، وتغليبا سمي الحجر الأسود بالركنان اليمانيان، وما سواهما هما الركنان الشاميان. سيدنا ابن عمر يقول: مسحهما، يعني الركنان اليمانيان، مسحهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحط الله سبحانه وتعالى به الخطايا. مجرد المسح للركن اليماني أو للحجر الأسود أو الأسعد، الله سبحانه وتعالى يمسح بهما الخطايا بذلك المسح. النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اليمانيين، لم يستلم الركنين الشاميين، لأن الركنان اليمانيان كما ذكرت بنيا على قواعد سيدنا إبراهيم، أما الشماليان فإنهما لم يبنى على قواعد سيدنا إبراهيم لأن الحجر موجود فيهما إلى آخره. الركن، وهو موضع السؤال، الركن اليماني يستلم ولا يقبل. الركن الوحيد الذي يقبل هو الحجر الأسود، أما الركن اليماني فإنه يستلم، أي يمسح عليه ولا يقبل. هناك أقوال فقهية في مسألة الأدب مع الركنين اليمانيين، مثلا السادة الحنفية يقولون: لا يشار إلى الركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود، لا يشار إليه إلا عند العجز، لا يشار إليه، أنه لا يشار إليه عند العجز، عند الاستلام اليدين، عندما يعجز الإنسان عن استلام الركن اليماني باليد لا يسن له أن يشير إليهما، خلاص، إما أن يستلم مباشرة وإما أن يمشي. المالكية يقولون: إذا لم يستطع لمس الركن بيده، يعني يمسح عليه بيده، كبر، قال الله أكبر ومضى، مجرد التكبير بدون إشارة، يعني يقول الله أكبر ثم يمضي. الشافعية يقولون: لا يقبل الركن اليماني، وانظروا إلى الفرق، لا يقبل الركن اليماني، ولكن يقبل ما استلم به الركن. فإذا استلمت الركن بيدي أقبل تلك اليد، ولكن لا أقبل الركن مباشرة، ويشير إليه كما يقولون عند العجز عن الوصول إليه. أما السادة الحنابلة فقالوا أنهم لا يشيرون إليه عند العجز، إذا ما قدرت أن تصل إلى ذلك المكان لا تشير إليه. هذه مسألة الركن اليماني. حديث آخر في مسألة تعظيم الحرمات عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. الحزورة، لمن لا يعرف الحزورة، هي حارة مكية قديمة كانت تسمى فيما مضى بالقشاشية، تل مرتفع يقابل المسعى من جهة الصفا، ظهر ذلك التل كان معمور بالمحلات والشوارع التجارية. قيل أن القشاشية نسبة إلى القشاشين، والقشاشون هم بائعو الحرير. ومصادفة عجيبة جدا أن نجد أن في مكة المكرمة القشاشية، وفي المدينة المنورة زقاق اسمه القشاشي، وأظن الذي في المدينة هو نسبة إلى الشيخ القشاشي أو القشاشي من كبار العلماء والصالحين. هذه القشاشية وقف عليها صلى الله عليه وسلم، وقف على الحزورة عند ذلك التل المبارك، وقال وهو يعظم ماذا؟ يعظم مدينة، يعظم جماد مدينة، ويقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا يعطينا إضافة مهمة في مسألة التعظيم، أن التعظيم هو للجمادات أيضا. نعظم البلد، نعظم الزمان، نعظم أي شيء في هذه الدنيا طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا حديث آخر في نفس الموضوع، قال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه. والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم. إذن هذا تعظيم أيضا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم كل شيء فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، أما إذا انتهكت حرمات الله فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتقم انتقاما لله سبحانه وتعالى. حديث مشهور أيضا في التعظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر ليس في صيام عاشوراء، ولكن الأمر هنا والحديث هو في تعظيم الزمن المعظم بسبب فيه من الله سبحانه وتعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. ماذا حصل؟ ذلك الرجل قال: لا إله إلا الله. يقول الراوي: فكف عنه الأنصاري. سيدنا أسامة لم يكف عنه، قال: فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إنه كان متعوذا، يعني كان خائفا. قال: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فما زال يكررها، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. كان يفترض في سيدنا أسامة أن يعظم هذا الرجل لأنه قال لا إله إلا الله، لكنه ظن بظنه أن ذلك الرجل قالها خائف، قالها متعوذ، فطعنه برمحه. التعظيم كان منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كم منا يا إخوة ويا أخوات في هذه الأيام ينفذ أمثال هذه الأمور على أناس يقولون لا إله إلا الله، أو يأخذهم بسوء الظن مثلا. المفترض والمفروض فينا جميعا أنه من قال لا إله إلا الله أمامي أن أجعل باطنه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أجعل باطنه إلي، لأنه قال لا إله إلا الله لا بد أن ينتهي الأمر عند هذا الحد. هذا التعظيم لهذه الحرمات لا شك أن لها فوائد مهمة جدا. إذا عظم الإنسان حرمات الله سبحانه وتعالى كان في ذلك دليل على قوة إيمانه بربه، ودليل على تمام الإذعان لله جل وعلا، لأنه هو الذي أعطى ذلك المكان أو أعطى ذلك الإنسان تلك الحرمة. وأيضا كما ذكرنا في ثنايا الحلقة أن التعظيم يتسع، مدلول التعظيم يشمل حتى المسلم بلا شك، ويشمل حتى الكافر. حتى الكافر المعاهد هو خلق من خلق الله، ولا بد لي أن أعظم الله سبحانه وتعالى فيه، بمعنى أني لا أنتهك حرماته ولا أفعل فيه ما يفعله بعض الذين يدعون الانتساب الصحيح إلى الإسلام، ويحملون نحن أصحاب الإسلام النظيف من المسلمين جميعا، يحملون الوزر ويحملون التهم. فالكافر المعاهد له حرمته، ولا بد لي أن أحترمها بأمر الله سبحانه وتعالى. أسباب التعظيم ترجع كما ذكرنا إلى الإنسان، إلى الزمان، إلى المكان. المكان عندما أقول المسجد الحرام، المسجد النبوي، أي مكان تليت فيه آيات الله سبحانه وتعالى أو قرأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مكان محترم، إذن لا بد لي أن أحترمه. ولذلك الناس في بيوتهم في الزمن الماضي كان كل واحد في بيته يوجد مصلى، والناس في بيوتهم في الزمن الماضي كانت المرأة لا تصلي إلا في ملبس خاص بها، يمكن أن تصلي في أي لباس، ولكن كانت تصلي في ملبس خاص بالصلاة، تعظيم لتلك الصلاة حتى تشعر بحرمة الصلاة وبعظمة الله سبحانه وتعالى. الزمان أيضا، رمضان، الحج، الأشهر الحرم، كل هذا معناه احترام لله سبحانه وتعالى الذي خلق الزمان أو الذي خلق المكان، والإنسان بصفة عامة كما ذكرنا. طبعا إذا اجتمعت في في في شيء معين، اجتمعت فيه أكثر من سبب، يعني اجتمع في المكان الزمان، واجتمع فيه الإنسان المسلم، فإنه هنا التعظيم يكون أجل وأعظم. مكة في رمضان تختلف عن مكة في غير رمضان، ورمضان في مكة يختلف عن رمضان في غير مكة، فأحيانا قد تجتمع أكثر من سبب وأكثر من ميزة تحتم على الإنسان يعني التعظيم الأكبر لها. أيضا من التعظيم المبارك والمهم الشريف جدا والمهم جدا أن نتعرض إليه، تعظيم أي كلمة أو أي كتاب كتب فيه شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو كتب فيه شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان يكره تماما توسد المصحف. ما معنى توسد المصحف؟ أي أن يضع الإنسان تحت رأسه مصحف وينام عليه. كان الإمام أحمد يكره أن يتوسد الإنسان المصحف، لأنه فيه عدم تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم من العلماء حرم ذلك ولم يكرهه فقط. أضاف غيرهم توسد كتب العلم، الكتاب المدرسي مثلا، الكتاب الذي يعني يوزع على الطلبة، من أي كتاب فيه علم الإنسان مطالب بأن يعظم كتب العلم. بل قال العلماء أنه يكره تماما أن يمد رجله إلى كتب العلم، فما بالكم بالمصحف. كم في هذه الأيام من أناس يمدون أرجلهم إلى جهة القبلة، يمدون أرجلهم إلى جهة المصاحف أو إلى المصحف أو إلى الكتاب أو كذا، هذا فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى الذي في المصحف كلامه، والذي في المسجد يعني يصلى فيه له، والذي في تلك الأماكن يعني يستشعر الإنسان عظمة حرمة الله سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنظف، أي يغتسل، ويسرح لحيته، ويتطيب، ويلبس أحسن الثياب، ويقول الآن اسألوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في السوق في يوم من الأيام فجاءه رجل وقال له: يا أبا عبد الله، أسألك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: نعم. أخذه بيده إلى داره، ثم لما وصلا جميعا إلى تلك الدار، سيدنا الإمام مالك قال له: انتظر. اغتسل وتطيب وسرح لحيته، ثم نزل إليه وقال: الآن اسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في السوق، هذا مكان لا يليق فيه الإنسان، لا يليق بالإنسان أن يتكلم فيه عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن كلامه في ذلك المحل. ولذلك أثر أن الإمام مالك لم ينتعل في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قط. لماذا يا أبا عبد الله لم تنتعل؟ يقول: لأني أخشى أن أطأ برجلي مكانا مسهته قدمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هذه الدرجة كان عند أولئك الرجال، كان عند أولئك الأفذاذ تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. وليس هذا الأمر انحصر فيهم، بل معلوم عند بعض العقلاء أنهم حتى هذه الأيام لا ينتعلون في ذلك المحل إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر يمكن وهو متاح للجميع، ولكنه بقدر تعظيم الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرسل من عند الله عز وجل. قال الإمام بلال بن سعد رحمه الله، قال: لا تنظروا إلى صغر الخطيئة، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. الإنسان عندما يخطئ قد تهون عليه خطيئة معينة أو معصية معينة، لا تنظروا ولا تنظرن إخواني وأخواتي إلى الخطيئة، ولكن انظروا وانظرن جميعا إلى أن تلك الخطيئة ارتكبت في حق الله سبحانه وتعالى. الله الذي ملكنا اليد وملكنا الرجل وملكنا الجوارح أراد منا أن نعبده حق عبادته، ولم يرد منا سبحانه وتعالى أن لا نعظم تلك الحرمات وتلك الجوارح التي أهدانا إياها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعظمين لحرماته والمعظمين لنعمه، وأن يجعلنا وإياكم من خير عباده حظا ونصيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
0: إلهي هو الخالق الواحد.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب الطول لمدينة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ في سلسلة حياة الأئمة، حياة شيخ الإسلام وارث علم النبوة أحمد ابن تيمية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه عظيما في خلقه وفي تكوينه، فقد جعله الله في خلقه وتكوينه على غير مثال سابق، فله من الصفات ما لم يجتمع في أحد من أهل عصره. كان موسوعة للمعارف، فهو الخطيب الماهر والباحث المنقب والكاتب المبدع والعالم المطلع والفقيه المجدد الذي درس كل ما قاله السابقون ووعاه وحفظه في ذاكرة واعية تسعفه بما يحتاج إليه ساعة الشدة بعقل واع وفكر ناضج ورأي مستقيم وخطة محكمة ومنهج مدروس لا يحيد عنه ولا يتنازل عن رأيه الذي يرى فيه الصواب مهما تكن الدوافع والمغريات.
1: كان بارعا في الإفتاء، ظاهر الحجة، قوي الاستدلال، لا يركن إلى نفسه ولا يأتي من نفسه بشيء من عنده، وما كانت بياناته إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
0: كان منهاجه منهاجهم وطريقه طريقهم، فما يجده سائرا مع الكتاب والسنة وآثار الصحابة أيده ونادى به، وما يجده مخالفا لهم جهر ببطلانه أيا كان قائله ومهما يكن ناصره، لا يحيد عن رأيه مهما تكن الدوافع ومهما تكن منزلة من يجاهر برأيه بعيدا عن الكتاب والسنة وآثار الصحابة وكبار التابعين.
1: ظهر في عصره من يقول إن الاستغاثة قد تكون بغير الله، وأنه يمكن اللجوء في الشدة إلى غير الله، فوقف ضدهم ونادى بأعلى صوته أنه لا استغاثة إلا بالله سبحانه، ولا لجوء إلى غير الله في الشدة، فهو الجدير باللجوء إليه والوقوف ببابه حتى تنجلي الأمور بفضل الله وكرمه.
0: لم يفرق بين العامة والخاصة في نشر آرائه، ولم يختر طائفة بعينها، فهو يقول للعامة ما يقوله للخاصة، لأنه يعتقد أن دين الله للجميع، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزمه إرشاد كل ضال عن اعتقاده، سواء أكان من العامة أم من الخاصة، بل إن هداية العامة ألزم، لأن العالم مسؤول عن إرشاد جميع المسلمين، لا فرق بين من كان من خاصتهم أو عامتهم.
1: كان رحمه الله يسترسل في إعلان رأيه ودفاعه عن حق الله في دينه، كان واثقا في حجته، وقد أتاه الله لسانا بليغا وقلبا مبينا وقلما عليما، وقد هاجم الخارجين على الدين بلا هوادة.
0: لم يقتصر قوله على اللسان والبيان والقلم والدليل والحجة، بل جرد السيف لقتال التتار، وكان شجاعا في ميدان القتال، فقد ذهب على رأس وفد من دمشق يدعو قازان ملك التتار إلى منع الطغيان والفساد، وخاطبه بقلب جريء، ولم يتردد أن يصف أعماله بالقسوة والجبروت، وتحمل في سبيل ذلك ما صادفه من قسوة وشدة، لكنه قام بواجبه حتى نصر الله المسلمين وتشتت التتار ولم تقم لهم قائمة.
1: إن حياة ابن تيمية تحتاج إلى مجلدات، فهي متشعبة مليئة بالمغامرات وبالمصادفات الغريبة، وقد تحمل في سبيل إيمانه وما يدعو إليه أقصى العذاب، لكنه تحمل كل ذلك في سبيل الله، تحمله في دمشق وفي الطريق إلى القاهرة، بل وفي مصر والقاهرة والإسكندرية، حسبة وثوابا من عند الله سبحانه وتعالى.
0: وقد اخترنا جانبا من حياة شيخنا وإمامنا ليكون لنا فيه الأسوة والعبرة رحمه الله ورضي عنه.
1: سنتكلم عن اسمه ولقبه ومولده وأسرته، ثم عن نشأته وتعليمه، وعن ما قام به من مهام يرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى، ثم توليه مهنة التدريس وتفرغه لها بعد وفاة والده، وكان لا يزال في أول العشرين من عمره المبارك.
0: اجتمع له من الصفات العظيمة ما لا يجتمع في غيره، وهذه الصفات هي التي أتاحت له الفرصة لينفرد عن غيره من العلماء بما وهبه الله وأعطاه.
1: وسنتكلم عن شيوخه والكتب التي قرأها واستفاد منها، وعن تلاميذه الذين تعلموا عليه، وعما أحدثوه من أثر لا تزال آثاره باقية إلى يومنا هذا،
0: ثم عن كتبه وما تمتاز به من بلاغة وبيان. وقد وفاه حقه شيخنا الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله ورضي عنه، فقال: كانت كتابته مع كل هذا فيها نور السلف وحكمة السابقين، فهو كثير الاستشهاد بأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
1: وكانت رسالته إلى أمه، وقد حرصنا على تصديرها، كاملة وافية، وهي تفيض بالحنان والحب والإخلاص. ثم تطرقنا إلى كتابة ما قاله بعض العلماء مثنين عليه رحمه الله رحمة واسعة، وأعلى مكانته بين الصالحين عند رب العالمين.
0: أما عن اسمه ولقبه ومولده وأسرته، فهو أبو العباس أحمد تقي الدين ابن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله أبي القاسم الخضر.
1: وتعرف هذه الأسرة الطيبة بأسرة ابن تيمية، ويرجع السبب في تسمية هذه الأسرة بهذا الاسم إلى أن جدا من الجدود كانت أمه واعظة، وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة إليها وعرفت بها.
0: ولد رحمه الله في العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة، وكانت ولادته بمدينة حران الواقعة شمال شرقي تركيا، وكانت قديما من أهم مراكز الديانات.
1: نشأ ابن تيمية نشأته الأولى في هذه المدينة إلى أن بلغ 6 من عمره، وإلى أن اضطرتهم الظروف الصعبة بسبب غارات التتار ففر أهلها إلى مدينة دمشق.
0: لم يذكر المؤرخون قبيلة لابن تيمية ينتسب إليها من قبائل العرب، ولعل هذا يشير إلى أنه لم يكن عربيا، ولعله كان كرديا. والأكراد كما قيل قوم ذو همة ونجدة وبأس وذكاء وفكر.
1: كذلك لم يذكر شيئا عن أمه ولا قبيلتها، وهي في الغالب ليست عربية، وقد عاشت إلى أن اكتمل مجد ابنها وعاونته في حياته. وعندما كان بمصر كان يكتب إليها رسائل تفيض برا وعطفا وإخلاصا وإيمانا.
0: انتقلت هذه الأسرة العظيمة إلى دمشق، واستقرت بها الحياة هناك. وبمجرد أن وصل والد ابن تيمية الشيخ شهاب الدين إلى دمشق زاع فضله واشتهر أمره، فكان له كرسي للدراسة والتعليم والوعظ والإرشاد بجامع دمشق العظيم، فتولى مشيخة دار الحديث، وبها كان مسكنه، وفيها تربى ولده تقي الدين ابن تيمية.
1: وأما عن والد ابن تيمية وجده، أبوه عبد الحليم بن عبد السلام شهاب الدين، ولد بحران سنة 627 هجري، سمع من أبيه عبد السلام وكثيرين غيره قرأ المذهب الحنبلي على أبيه حتى أتقنه، ودرس وأفتى وصنف، وكان إماما محققا حسن الخلق، كما كان جوادا كثير الخيرات. وتوفي رحمه الله تعالى بدمشق سنة 683 هجري.
0: وجد ابن تيمية هو عبد السلام بن عبد الله الفقيه الحنبلي، كان إماما محدثا مفسرا فقيها لغويا، أحد الحفاظ الأعلام المشهورين، صاحب كتاب منتقى الأخبار، وقد شرحه الإمام الشوكاني وسماه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.
1: ولد بحران سنة 590 هجري، ورحل إلى بغداد وأقام بها عدة سنوات، ثم رجع إلى حران وتوفي بها سنة 652 هجري. كان أبو ابن تيمية وجده من أعلام أئمة المسلمين، ولهما فضل كبير في إسراء حياة الابن والحفيد إمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية.
0: أما عن نشأة ابن تيمية وتعليمه، فقد اتجه ابن تيمية في طفولته المبكرة إلى حفظ القرآن الكريم، وبعده اتجه إلى حفظ الحديث وروايته، وتلقيه عن رجاله وسماع الكتب على المشايخ الكبار وسماع الدواوين كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني.
1: قالوا: وأول كتاب حفظه في الحديث هو الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي. وقالوا أيضا إنه سمع مسند الإمام أحمد عدة مرات.
0: كان مع دراسته للحديث يدرس علوما أخرى، فدرس الرياضيات وعني بالعلوم العربية عناية خاصة، فحفظ المنصور والمنظوم وأخبار العرب في القديم، وكان له نظرة خاصة لكتاب سيبويه، فقد درسه دراسة فاحصة ناقدة.
1: اهتم اهتماما بالغا بدراسة الفقه الحنبلي وتتبع سير ذلك المذهب والمذاهب الأخرى، وبخاصة المذهب الشافعي.
0: كان أبوه نعم الموجه لابنه، وهو من شيوخ الحنابلة، وهو أيضا من شيوخ الحديث البارزين فيه.
1: رأى ابنه يتميز عن فتيان عصره بالجد والاجتهاد والانصراف إلى المجد من العلوم والدراسات، قد تفتح عقله وقلبه لكل ما حوله، وكان صاحب ذاكرة حادة وعقل متيقظ وذاكرة قوية وفكر مستقيم ونبوغ مبكر.
0: لقد استخدم كل ما وهبه الله في سبيل العلم والمعرفة لآراء من سبقوه من الصحابة واتجاه فقههم في استقراء وتتبع فقه الذين امتازوا بالعلم والتجربة والدراسة والفحص كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، كما كان يحرص على فتاوى التابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد وغيرهم من التابعين.
1: لقد ضم كل هذا إلى ما عرفه من العلوم التي كانت رائجة في عصره، فلم يترك بابا من الأبواب إلا أتقنه.
0: ولقد قال فيه أحد معاصريه: قد ألان الله له العلوم كما ألان لداود عليه السلام الحديد. كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم معه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع منه ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم من غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكان له اليد الطولة في حسن التصنيف. أما عن مهنة التدريس فكان أبوه الشيخ شهاب الدين مثله الأعلى، وهو الذي كان يتشبه به ويود أن يكون مثله، كان يراقبه وينصت إليه وهو على كرسيه في الجامع الكبير في دمشق، وكانت له مشيخة الحديث في بعض المدارس، لكن أجله قد انتهى سنة 682 هجرية، وأحمد ابنه في 21 من عمره.
1: وتولى ابن تيمية مكان أبيه بعد أن ترك الدنيا بسنة، وكان في 22، فجلس مجلسه وحل محله ليدرس الحديث ورجاله، وليكون نظيرا لابن دقيق العيد العالم الجليل وغيره من أئمة ذلك العصر الذين ذاع صيتهم وكان يدرسون في تلك المدارس وفي الجامع الكبير في دمشق، وهو ليس أقل منهم إن لم يكن في مقدمة هؤلاء.
0: وقد وصفهم مؤرخنا الذهبي وهو جالس على كرسيه في الجامع الكبير في دمشق، فكان مما قاله: كان أبيض أسود الرأس واللحية، شعره إلى شحمة أذنيه، كان عينيه لسانان ناطقان، ربعة في الرجال بعيدا ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة لكن يقهرها بالحلم، ولم أرى مثله في ابتهالاته واستغاثته بالله وكسر توجهه.
1: لقد وصف الذهبي صفات جسم ابن تيمية ونفسه، وهذا فوق ما يتمتع به من مزايا العقل، وكل ذلك يجعله ذا هيبة خاصة وقوة تأثير ونفوذ في من يتحدث إليه ومن يلقي سمعه إليه، ولا يلبث أن يلقي قلبه ومشاعره بين يديه.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخزله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للساعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثواني معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعين الكرام في قمة الروعة. قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني. الحكمة نبع فياض.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 79 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 31 بعد 200، وقبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات لا بد من استعراض آيات الدرس السابق، لأنها على اتصال شديد بالدرس السابق، لكن سأقرأها وأقف وقفات سريعة عند بعض أحكامها. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لا يجوز أن تكون قطيعة بين الزوج وزوجته أكثر من أربعة، فإن فاء إلى رشده وعاملها كزوجة وعاشرها كزوجة عليه كفارة اليمين، وإلا فيجب أن يطلق. أما أن يبقيها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، هذا مما يرفضه الشرع الإسلامي. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لما تقولون، عليم بواقعه. قد يأتي إنسان لحل مشكلة زوجية، كل يقول على مزاجه، يمسك بالطرف الآخر التهم التي يريد، ويبرئ نفسه من تهم كثيرة. فالله سميع لما يقول هؤلاء وهؤلاء، لكن فوق أنه سميع هو عليم بالحقيقة، عليم بالواقع، عليم بكذب بعض الأطراف. وإن عزموا الطلاق، والطلاق يحتاج إلى عزم، إلى مراجعة، إلى نية، إلى عزم، جمع، طرح، أسلم، ضرب، وازن، حقق، محص، دقق، ثم اتخذ قرار. هذا هو مبني على دراسة. أما أنه لأتفه سبب، لصحن كسر، لتأخر في إعداد الطعام، لمشكلة طارئة، يحلف يمين الطلاق، يقول أن يرتكب أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وهذا ما يحصل في معظم بلاد المسلمين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني المرأة حينما تطلق تقتضي السنة أن تطلق طلاقا رجعيا، طلقة واحدة في طهر ما مسها فيه. هذه الطلقة يتيح لها أن تبقى في بيت الزوجية، وأن تأكل معه، وأن تطبخ له، وأن تتزين له، وهي في متناول يده وتحت سمعه وبصره. فما من مشكلة بين زوجين تافهة إلا وتتلاشى بعد أيام معدودة. الشرع الحديث قال 3 قروء، 90 يوم. لو طبق الشرع الحديث، لو طلق الرجال الطلاق السلمي، ما وقع طلاق من 100,000 طلاق، ولكن مباشرة طلقات 3 دفعة واحدة، ولأسفه سبب ويطردها إلى بيت أهلها. ذكرت لكم وفي الإعادة الإفادة أن أي مشكلة والزوجة في بيت أهلها تتفاقم إلى أن تنتهي بالطلاق. إن أصغر مشكلة وقد خرجت المرأة من بيتها أو أخرجها زوجها، هذه المشكلة الصغيرة في الأعم الأغلب تتفاقم حتى تنتهي إلى الطلاق. وإن أكبر مشكلة والزوجة في بيت الزوجية، لا هي خرجت ولا زوجها أخرجها، هذه المشكلة الكبيرة تتلاشى بعد أيام. إذن ينبغي أن تطلق طلقة واحدة في طهر ما مسستها فيه، وأن تبقى عندك في البيت تحت سمعك وبصرك وفي متناول يدك وتتزين لك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. في العالم الإسلامي وفي عالم الإيمان لا بد من مراقبة الواحد الديان، لا بد من أن يخشى الإنسان ربه فيما بينه وبينه. فهناك في الزوجية أسرار لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف الزوجة، وهناك في الطلاق أسرار لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف الزوج. فالزوج ينبغي أن يتقي الله في تطبيقه، والمرأة ينبغي أن تتقي الله في عدته. مضت 3 قروء، 90 يوم وهي في بيته تتزين له في متناول يده تحت سمعه وبصره، ولم يراجعها لا بالقول ولا بالفعل. ولو راجعها بالقول أو بالفعل ليس لها خيار في ذلك، يجب أن ترجع إليه، لا تخير لأنها زوجته. أما إذا مضت 90 يوما 3 قروء 3 حيضات أو 3 أطهار ملكت نفسها. الأول مشكلة لهذه الزوجة الآن بإمكانها أن ترفض أن تعود إليه، وهذا من حقها. لكن إذا وافقت بإمكانك أن تعيدها إليه بعقد ومهر جديدين ولا شيء عنه، ولو كان المهر رمزيا. ثم لك أن تطلقها طلقة ثانية وأن تتربص في بيتك، وأن تبقى في بيتك تحت سمعك وبصرك وفي متناول يدك، تتزين لك، تصنع لك الطعام 90 يوما ثانية، 3 حيضات أو 3 أطهار. فإن لم تراجعها لا بالقول ولا بالفعل في هذه المدة ملكت نفسها. قال تعالى: الطلاق مرتان وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هو يرجعها لا ليضرها، يرجعها لا ليغيظها، يرجعها لا لتبقى تحت سيطرته، لا، هذا إرجاع فيه ضرر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الآن القانون الذي يضبط العلاقة الزوجية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كما تحب أن تتزين لك ينبغي أن تتزين لك، كما تحب أن تحترم أمك لأنها أمك ينبغي أن تحترم أمها. إن تكلمت كلمة على أمك تقيم عليها الدنيا ولا تقعدها، أما أنت تمضي سهرة طويلة في السخرية من أمها، هذا خلاف الواقع. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما تحب أنه إذا أتى أهلك إلى البيت أن تنهض وتصنع العشاء لأهلك، ينبغي إن أتى أهلها أن تحتفل بهم كما تأمرها أن تحتفل بأهلها. لا في القانون أبدا. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أنه إذا مرضت أمك تغيب عن البيت أياما طويلة لخدمة أمك وأبيك، كذلك إذا مرض أبوها أو أمها ينبغي أن تسمح لها بالذهاب إليهم. فالإنسان المؤمن المستقيم بالتعبير المعاصر الحضاري لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني كل إنسان يعرف ما ينبغي أن يفعله، لكن لا بد في هذه المؤسسة من مدير، من قائد، من صاحب قرار، وللرجال عليهن درجة واحدة هي درجة القرار. لا بد من إنسان واحد يقول لا أو نعم. يعني الابن يريد أن يسافر وحده إلى بلد غربي وهو مراهق، وأغلب الظن أنه يسقط في الفاحشة. الأم بدافع من عاطفتها العمياء تحبه أن يسافر، الأب صاحب قرار لا، انتهى الأمر، لأنه بعد نظره كبير وقراره حاسم وإدراكه أعمق ومعرفته بالحياة أدق وخبرته بالمشكلات أعمق. فلا بد من صاحب قرار، هي هذه الدرجة، درجة القيادة. والله عزيز حكيم. الطلاق مرة 90 يوم 90 يوم، بعد هاتين المرتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني تعاشرها كزوجة، تحترمها كزوجة، شريكة حياتك، لها مثل ما لك، عليها مثل ما عليك. إمساك بمعروف، لا تهجر، لا تضرب، لا تقبح، لا توبخ، أو تسريح بإحسان. ما هو التسريح بالإحسان؟ أنك إذا سرحتها وطلقتها ينبغي أن تكف عنها، أما أن تفضحها، أما أن لا تدع عليها سترا، أما أن تبالغ في أخطائها، هذا خلاف الآية الكريمة. تسريح بإحسان. ليش طلقتها؟ والله سبحان الله ما صار نصيب، ما صار انسجام. يعني هل تشكو من أخلاقها؟ أنت لا تشكو من أخلاقها؟ لا والله، لا والله، إنسانة عفيفة. هل تشكو من رقة دينها؟ لا والله. هذا الزوج المؤمن، إن تكن بمعروف، إما أن تعاملها كزوجة معاملة طيبة، أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، قدمت لها مهرا من حقه. الطلاق يوجب المهر المعجل والمؤجل، قدمت لها هدايا من حقها، إلا أن هذه المرأة إذا كرهت زوجها كراهية ربما أوقعتها في الحرام، يعني ممكن أهل جهل يزوجون بنت في 17 إلى رجل في 60، في 65 طمعا بماله. فهذه البنت إن لم تثق هذا الزوج بهذا الفارق الكبير في السن، لم تثق مرضه ولا متاعبه ولا شيخوخته وهي في ريعان الصبا، فربما زلت قدمه. فإن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان. قال هل يعني تشكين من دينه أو أخلاقه؟ قالت لا، لكني أكره الكفر بعد الإيمان. قال طلقها تطليقا وردي له الحديث. المرأة إذا كرهت زوجها كراهية لا تحتمل يمكن أن تستدي نفسها بما بحدود المهر، أن تسامحه بالمهر وربما ردت له الهدايا. هذا هو الخلق، إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صار في عنا الإيلاء، حلف ألا يقرب امرأته دون 4 أشهر مسموح، إذا حلف ألا يقربها 3 أشهر ثم وجد الأمر لا يستدعي ذلك مظلومة، فإذا حنث بيمينه عليه كفارة، مسموح أن تقاطعها أو أن تهجرها دون 4 أشهر. أما 4 أشهر إما أن تمسكها زوجة أو أن تسرحها سراحا. الطلقة السنية أن تطلق في طهر ما مسستها فيه تطليقة واحدة، 3 حيضات ب3 حيضات، الطلاق مرة. قال فإن طلقها المرة الثالثة تخنث، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زواج طبيعي مع الدخول على التأبيب، زواج طبيعي مع الدخول على التأبيب. فإن كانت العلة من الزوجة في الأعم الأغلب سيطلقها الثاني، فإن طلقها الثاني اقتنعت الزوجة أنها هي السبب يمكن أن ترجع إلى الأول وتغير سياستها معه. وإن كان السبب هو الزوج الثاني لا يتخلى عنها وقد فقدها الزوج كله. أما هذا الذي يتزوج المرأة ليلة واحدة ليحللها إلى زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل له، وسمي هذا في الفقه السيف المستعار. وحينما أراد الله عز وجل أن يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أراد بهذا أن يردع الأزواج عن أن يجعل الطلاق ديدنه، طلق ورجع طلق ورجع مرتين أكثر ما في، أي امرأة لها كرامتها. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إذا طلق الزوج الذي تزوجها زواجا طبيعيا ودخل بها وعلى نية التأبيب، إن طلقها لعلة فيها ظهرت له، قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذا ملخص الدرس الماضي. صدقوني أيها الإخوة أن المسلمين لو طبقوا أحكام الطلاق كما أرادها الله عز وجل لا يثبت طلاق في 100,000 طلاق، لا يثبت. لكن مشكلة المسلمين أنه يطلق تطليقات 3 في وقت واحد، يعطل القرآن. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل الطلاق مرتان، جعله مرة واحدة. قال فإن عزم الطلاق لم يعزم الطلاق ارتجالك. 2 قال لعل الله يحدث من بعد ذلك أمرا، عطل هذه الآية. هذا الذي يطلق طلاقا ارتجاليا تطليقات 3 في مجلس واحد وفي قضية واحدة عطل 3 آيات، هذا هو الطلاق البدعي. مثلا أن تطلقها في طهر مسستها فيه طلاق بدعي، أن تطلقها في حيضة طلاق بدعي، أن تطلقها وأنت في أشد حالات الغضب هذا طلاق له شروط كثيرة، قد لا يقع أحيانا عند الذي يغضب غضبا شديدا لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض، أو إذا طلقها لقضية لا علاقة لها بها، اختلف مع شريكه في العمل فحلف يمين طلاق والشريك حنث باليمين طلقت زوجته. إذا الطلاق البدعي ألا تكون طرفا في الموضوع، الطلاق البدعي أن تطلق تطليقات 3 في جلسة واحدة، الطلاق البدعي أن تطلق في طهر مسها فيه أو في حيبة. يقول الله عز وجل: درس اليوم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. طلق المرأة، مضت أول حيضة وثاني حيضة وثالث حيضة، وكادت المرأة أن تطهر من حيضها، وكادت المرأة أن تطهر من حيضها، يعني اقترب الأجل أولها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 90 يوم إلا 6 أيام، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يجب أن تراجعها لا إضرارا بها بل رحمة بها. أمسكها بمعروف، يعني ادخل إلى البيت هاشا وباشا، أطعمها مما تأكل، ألبسها مما تلبس، لا توبخ، لا تضرب، لا تسفك، عاشرها كزوجة، أعطها حقها. قال: هذا هو الحكم، أمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف. لكن هناك من يريد أن يضر بزوجته، والله أيها الإخوة كل أسبوع تأتيني قضايا من هذا النوع. قبل أسبوع لا يطلقها، يراجعها لئلا يدفع مهرها، كلما اقتربت العدة أن تنقضي راجعها، لا بقصد أن يعيدها زوجة، بقصد أن يضرها. قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يعني الآن إذا اقتربت العدة أن تنقضي، إذا اقتربت العدة أن تنقضي، إما أن تمسكها أن تراجعها، وإما أن تسرحها. الإمساك بقصد إصلاح العلاقة الزوجية، والتسريح بقصد الطلاق الذي أمر الله به صراحة جميلة من دون فضائح. فتوع بالسعر ما قالوا لي أهلا يفتري عليه. ممكن أن تخترع 1000 علة دون أن تطالب بإثباتها، لكن الله كبير. يمكن أن تخترع 1000 علة. والله سمعت عن رجل مهر زوجته عالي جدا، لينجو من هذا المهر ضايقها وضايقها وأهانها وضربها وأجاعها وجعلها خادمة في بيت أهله إلى أن افتدت نفسها بكل شيء. فلما طلقها صار يتندر بطلاقها، وقد أعانته أمه على ذلك. في لحظة واحدة يعني ارتكب حادث سير، هو وأمه أصبحا قطعا قطعا. الله كبير، إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقولوا أنه يحيى البرمكي كان من أقرب الناس إلى هارون الرشيد، يعني كان الرجل الثاني. فعز وجاه ومال وقصور، يعني الشخص الثاني في البلد، والدولة العباسية تحكم ثلث العالم تقريبا. يعني الآن كيف أمريكا هكذا كان. فجأة غضب عليه هارون الرشيد ودعه في الجنة. فمرة واحد قال له: انظر إلى ما كنت فيه وما أنت فيه. فقال هذا الإنسان: لعل دعوة من مظلوم غفلنا عنه، لعل دعوة من مظلوم غفلنا عنه. فربنا عز وجل يقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني ابن راجعها استهزاء بالآية، راجعها تغليظة، راجعتك ويبعدها عن نفسك. واذكروا نعمة الله عليكم، الواحد لا يتاح له أن يتزوج، ما في عنده بيت، ما عنده ذكر، ويتمنى الزواج. أما هذا المتزوج الذي عنده زوجة، هذه نعمة كبرى. فالذي يؤذي زوجته ويبعدها عنه ويبالغ في إهانتها، هذا يكفر نعمة الزواج. يعني الزوج المسيء لزوجته ماذا فعل؟ كفر نعمة الزواج. والزوجة المسيئة لزوجها كفرت نعمة الزوج. ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة، من غير بأس، ساكنة في بيت تأكل وتشرب، لها مكانة، طلقني. في زوجات حمقاوات تطلب الطلاق لأتفه سبب. هذه امرأة تكفر نعمة الزوج. والزوج اللي عنده زوجة جيدة ويعاملها بإساءة بالغة، أيضا هذا الزوج يكفر نعمة الزوج. هذا معنى قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. معك منهج أنت، افعل ولا تفعل، عندك تفاصيل دقيقة جدا في العلاقة الزوجية. والحكمة، والحكمة قال بعض العلماء هو السنة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الآن إذا طلقتم النساء، أول شيء إذا طلقتم النساء اقترب ميعاد انتهاء العدة. الآن إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، هنا الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، يعني اقترب أجلهن قبل أن تنتهي العدة بأيام، إما أن تمسك وإما أن تسرح. أمسك بمعروف وسرح بإحسان. أما الآية الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهى الأجل، هناك اقتراب الأجل، هنا انتهاء الأجل. هكذا قال المفسرون، قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني إذا امرأة طلقتها خلعا، طلقتها تطليقة واحدة، ردت لك الحديقة أو ما أعطيتها إياه، ثم ندمت أشد الندم على فعلته وأردت أن تستعيدها، أهلها أحيانا لا يوافقون، يصرون، يتعنتون، يحاربون ابنتهم إذا قبلت أن تعود إليه. طبعا إذا كان الطلاق خلعا تطليقة واحدة، تبين منه بتطليقة واحدة، لو أنه ندم وهي ندمة، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهن بالمعروف. في آباء ما بيقبل ذلك، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أرأيتم أيها الإخوة إلى دقة الشرع؟ يعني ما من واحد متزوج أو مقدم على الزواج إلا وبحاجة لهذه الأحكام. صار في خلع، صار في ندم، الأهل تعنتوا، ما دامت ندمت وما دام راجع نفسه ورغب بزوجته، فيا أيها الأب، يا أيها العم، يا أيها الأخ، لا تكن حجر عثرة في عودة هذا الزواج إلى ما كان عليه. طبعا فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان أحيانا يحب يروي غليله، يحب يوقع الأذى بالآخرين، أما المؤمن ليس عنده هذا الموقف. الآن صار في طلاق، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، العرب تقول حولين لحول وكسر الحول، لحول لسنة وكسر السنة يقال حولين، لكن العلماء اكتشفوا أن الطفل في طور الرضاع لا يمكن أن يستقبل الحليب الطبيعي إلا بعد عامين، وقبل هذا التاريخ لا يهضم إلا حليب أمه، وأجهزته لا تستطيع أن تعمل بانتظام إلا بعد عامين. لذلك جاء قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، تأكيدا على تمام الحولين، لأن الذي شرع هذا التشريع هو الذي خلق الإنسان. حضرت مؤتمر علمي عن إعجاز القرآن الكريم في الكتاب والسنة، وقد ألقيت محاضرة استغرقت ساعتين حول هذه الآية بأدلة بالغة الدقة، كيف أن الأجهزة في الجسم عند الطفل لا يمكن أن تهضم الحليب حليب البقر إلا بعد عامين، أما قبل العامين كل ما عند الطفل مهيأ لهضم حليب أمه. لذلك جاءت الآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، تأكيدا على تمام الحولين لمن أراد أن يتم الرضاع. الآن هذا الطفل الذي طلقت أمه ما مصيره؟ قال وعلى المولود له، يعني على أبيه الذي ولد له، ومن كلمة ولد له ينسب الابن إلى الأب ويتحمل الأب نفقة ابنه، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف بحسب دخله، كل إنسان له دخل وله مستوى في الإنفاق، فكسوة هذا الطفل وطعامه وشرابه بمستوى دخل أبيه، والقاضي يقرر كم دخل الأب، يفرض لولده الرضيع رزقا يتناسب مع دخل أبيه.

والأب طلق، يجب أن ترضع الأم ابنها. أنتم لاحظتوا في إشارة أنه في حليم قوارين. الله عز وجل غفل والعياذ بالله عن أن هناك طريقة أخرى للإرضاع، هي الحليم قوارين. لا بدنا مرضعة ولا بدنا أم، القضية محلولة الآن. نغذي هذا الطفل من حليب القوارير، تبقون ما في، إما أن ترضع الأم وإما أن تأتي بمرضعة. لذلك هذا الذي سأقوله لكم، لا شيء يعدل حليب الأم. أجهزة المولود لا يمكن أن تهضم إلا حليب الأم، فإن سقيته حليب البقر أو حليب الغنم أو حليب الماعز، ما الذي يحصل؟ أربعة أخماس الأحماض الأمينية تبقى في الدم، وهذه تصيب المولود حينما يكبر بآفات قلبية ووعائية. بل إن هناك تجربة أو دراسة رصينة عميقة حول علاقة الذكاء بالإرضاع الطبيعي، جاءت النتيجة أن جذر البسيفي ذكاء أولادهم في الدرجة الأولى، بسبب أن أهل هذه الجزيرة لا يعرفن الإرضاع الصناعي إطلاقا. الشيء الذي لا يصدق أن حليب الأم تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة، يبدأ في أول رضعة 40% دسم 60% ماء، ينتهي 40% ماء 60% دسم. تتبدل نسب الحليب كل يوم بقدرة قانون. حليب معقم يهضم في ساعة ونصف، فيه مواد مضادة للجراثيم، فيه مواد فيه مناعة الأم بأكمله، بارد صيفا، دافئ شتاء، معقم تعقيما تاما، يهضم في أقل وقت، لا يبقى منه أثر في الأوعية. لذلك وهذه آية من آيات الإعجاز القرآني، لا تجد في كل هذه الآيات ما يسمى بالإرضاع الصناعي، الحليب البديل، إما أن ترضعه أمه أو أن ترضعه مرضعة. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. مات الأب، طلقوا، مات، على الوريث أن يؤمن نفقة إرضاع ولد وريثه. ومن هذه الآية استنبط باب النفقة في الفقه، أن الغرم بالغنم الذي يرث بعد الموت ينفق في الحياة، الذي يرث بعد الموت ينفق في الحياة. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، يعني أرادا أن يفطنا هذا الولد عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. إن أردتم بسبب قاهر طلق زوجته وجاء من يخطبه ولم يجد مرضعة ومضى على إرضاعه سنة وثمانية أشهر، فاتخذ الأب والزوجة المطلقة قرارا بإنهاء الإرضاع، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. تعطيها الأجرة الكافية، تعطيها مالا يكفي أن تأكل كي يصنع الحليب من طعامها، تعطيها مالا مقابل ضياع وقت.

0: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الله عز وجل سميع إذا قلتم، بصير إذا تحركتم، عليم بصواياكم. سميع بصير عليم بالكلام يسمع كلامك، بالكلام يسمع كلامك، بالحركة يرى تحرككم، بالنوايا يعلم نواياك. أما هذه المرأة التي يتوفى عنها زوجها، هذه ليست مطلقة، هناك ود بين الزوجين، توفي عنها زوجها، فعدتها ليست عدة براءة للرحم كالمخلوعة، ولا عدة احتمال صلح كالمطلقة. طبعاً براءة الرحم تكفي حيضة واحدة، فالتي تطلب الطلاق خلعاً هذه لا تحتاج إلى ثلاث حيضات، حيضة واحدة يبرأ بهذه الحيضة رحمها. أما التي تطلق طلاقاً رجعياً لعل الأمر يصلح فيما بعد، جاءت السنة فجعلت عدتها ثلاث حيضات. أما هذه التي توفي عنها زوجها، انفصم عقد من أقدس العقود، عقد الزوجية، هذه عدتها 4 أشهر و10، مو قضية براءة رحم ولا احتمال صلح، توفى الزوج، قضية حداد على الزوج. ولو أن امرأة بلغت 80 ما في حيض، ومات زوجها، عدة موت الزوج 4 أشهر و10. فإذا بلغنا أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يعني امرأة توفي عنها زوجها وأتمت العدة عدة الموت، ثم تشوفت إلى زواج آخر، ما في مانع، من حقها كزوجة. أما في الهند إذا توفي الزوج ينبغي أن تحرق معه، يعني إلى سنوات. بالريف الآن يموت الزوج، هناك يحرق الزوج، تستلقي زوجته إلى جنبه فيحرقا معا. هذا تشريع أهل الأرض. أما تشريع خالق الكون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن، دقق برحمة الله عز وجل، توفي عنها زوجها، لم تكن تنجب ما لحد، وهي في سن مقبول 30-40، تشوفت إلى زوج وجاء الزوج، لا مانع، ما فعلت شيئا. أما هذا الحزن المديد هذا غير شرعي. لكن في بكتاب البخاري الأدب المفرد حديث واحد، يعني هذا الحديث ليس إلزاما بل إحسانا. أول من يمسك بحبق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. هذه امرأة يمكن أن تنازع رسول الله دخول الجنة، لأنها ضحت بحظها من الزواج من أجل تربية أولادها. يعني في الأعم الأغلب إن تزوجت زوجا قد لا يرضى زوجها أن يبقى أولادها معه، إذا عاشوا عند بيت جدتهم أو جدهم، ما في انضباط هنا. يعني الجد والجدة ليس في مستوى أن يضبطا هؤلاء الأولاد، فقد ينحرف بعض الأولاد. فهذه الزوجة، والله أعرف امرأة مات عنها زوجها في 22، وهي على جانب من الجمال الكبير، وخطبها رجال قمم من علية القوم، وعندها ولد واحد، فعكفت على تربيته، التربية المثلى، تربية علمية وأخلاقية، تربية جسمية، حتى صار يعني علما من أعلام الدين. فهذه امرأة ضحت بحظها من الزواج في سبيل تربية أولادها، لها عند الله أجر كبير. لكن لا يلزم أي امرأة توفي عنها زوجها وهي في ريعان الشباب أن تمتنع عن الزواج، هذا من حقها. فلازم. أما في الهند يجب أن تحرق معه، يكون حارق قلبه بحياته وعندما مات حرقه. فإذا بلغنا أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ثم يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني امرأة مات عنها زوجها، أنت قلت كلمة لإنسان قريب لها أو لإنسانة من محارمك قريبة لها، والله الإنسان أنا يعني معجب بأخلاقك، يعني في احتمال حينما تنتهي عدتها أن أتزوج. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا، لا لقاء ولا خلوة، إلا أن ينتهي أن تنتهي عدة وفاة الزوج، بعد إذن تخطبها خطبة رسمية كأية امرأة. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا يمكن أن ينعقد زواج في عدة المتوفى عنها زوج حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي عدة الوفاة 4 أشهر وعشر. واعلموا أن الله غفور حليم، يعني لا تخفى على الله خافية. إن أسررت أو أعلنت، أخفيت أو أظهرت، نطقت أو سكت، فأنت عند الله خافية. ثم يقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني صار في عقد زواج، عقد شرعي بإيجاب وقبول وشاهدين ومهر، ولم يكن الدخول، ما صار دخول، ما لم تمسوهن. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، يعني إذا كان تزوج ولم يسمي المهر، نحن عندنا قاعدة في الشرع، إذا تزوجت ولم تسمي المهر فالعقد ناقص والعقد فاسد، لكن العقد الناقص أو الفاسد يصحح بمهر المثل. أما إذا في رضاعة بين الزوجين فالعقد باطل، العقد الباطل لا ينعقد أصلا، أما العقد الفاسد يصحح. فإنسان تزوج امرأة لم يسمي المهر، قال لا بد من أن يعطيها شيئا تتمتع به من المال لأنه الخدشة، صار في عقد وعند الناس جميعا هذه المرأة تزوج وبارك الناس لها زواجها. طبعا بالمناسبة هكذا يقول بعضهم زواج الرجل أحد فصول حياته، لكن زواج المرأة كل فصول حياته. فإذا تزوجت وبارك الناس لها هذا الزواج وفرحوا بزواجها وفرحت هي بزواجها، ثم فوجئت أن الزوج لا يريدها، أي مسلم، شيء سلم، إناء كثر، مشكلة ظهرت، قال لا بد من أن تكرمها إكراما ينسيها هذا الإكرام. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، لم يكن هناك دخول، ولكن الفقهاء احتاطوا، أية خلوة تعد كالدخول، أية خلوة تعد كالدخول، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الزوج له دخل معين، فالموسع يجب أن يكون المبلغ كبيرا، والمقتر مبلغه بحسب دخله الشهري، متاعا بالمعروف حقا على المقتر. ما ثمار لأنه قدم لها مبلغ من المال، قطعة ذهبية ثمينة، شيء يرمم هذا السلم الذي جرحه، هذا الكسر الذي أصابه. أما وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، عقد عقد بعد يومين أراد أن يطلق، المهر 500,000 ترتب عليه 250,000، معقول؟ معقول، لأنك جرحت هذه المرأة، يعني أقدس عقد بحياتها أخطأ، حطمت. فلذلك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني 250,000 سهر عنده سهرة وتعشى، كلفها العشاء 250,000، هو معقول؟ هل إلا أن يعفونا، يعني إذا كان الأهل وجدوا أنه الخاطب اللي عقد عقده على ابنته يعني في معلومات جدت معه، أراد أن يسافر إلى بلد بعيد وتمنى أنه ما تزوج حتى يرجع مثلا، فصار في مشكلة، قال إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا أما الأهل يعفون عن هذا الخاطب الزوج، أو أن يعفو ولي الفتى. قال وأن تعفو أقرب للتقوى، حرام دفع 250,000 على عشاء واحد، هيك توجيه ربنا عز وجل. فالأهل عفو، إن سامح ما بنسى، أنت لا تصير ولا تنسوا الفضل بيني، قدم هدية، هيك دقة التشريع، يعني إذا بتعفي أفضل. وأنت أيها الزوج إن عفوا عنك ينبغي أن تقدم هدية ثمينة، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الحمد لله. أيها الإخوة، إذا هذه الآيات ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وفي الدرس القادم ننتقل إلى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

0: حوار مع السعادة.
1: حوار مع السعادة.
0: قيل للسعادة: أين تسكنين؟
1: قالت السعادة: في قلوب الراضين والقانعين.
0: قيل للسعادة: فبما تتغذين؟
1: قالت السعادة: من قوة إيمان المؤمنين.
0: قيل للسعادة: فبما تدومين؟
1: قالت السعادة: بحسن تدبير المؤمنين.
0: قيل للسعادة: فبما تستجلبين؟
1: قالت السعادة: أن تعلم النفس أن لن يصيبها إلا ما كتب الله لها بيقين.
0: قيل للسعادة: فبما ترحلين؟
1: قالت السعادة: بالطمع بعد القناعة، وبالحرص بعد السماحة، وبالهم بعد السرور، وبالشك بعد اليقين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وللذين كفروا

مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما

معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.

بكرامة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصر.

الكبيرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا

أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون

ثابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه.

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون

0: ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة

ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون

فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

بشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ثم نظر ثم عبس وبسر

للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء

التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما

الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر.

الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه

بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ.

مقطع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

من ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسجد

0: الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والمرسلين

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء، الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا، إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي، وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب. سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن، وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 15 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: ما الذي يمنع حزب الخضر الأسترالي من اكتساح صناديق الاقتراع؟ كامبرا: أستراليا تشعل المونديال، المغرب يحرج السيلاسور، وقطر تكتب نقطة تاريخية. ومن العناوين العالمية: أسطول الصمود العالمي، أسطول الصمود العالمي يستعد لمهمة جديدة نحو غزة، غارة صهيونية، 7 شهداء ونصف منشآت بهجمات صهيونية جديدة على قطاع غزة، قصف بيروت، قصف بيروت والاتفاق مع إيران، 7 أسئلة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، الدفاع المدني اللبناني يعلن، غارة صهيونية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وتوقع 3 شهداء، حرب إيران مباشر، حرب إيران مباشر، ترامب يدعو لعدم إفساد الاتفاق بعد قصف لبنان والكيان الصهيوني ترفع درجة التأهب، قطاع غزة، مراكب متفحمة وشباك صيد فارغة، كيف اغتال الاحتلال ذاكرة البحر في غزة؟ الخبير في الشأن الصهيوني يحدد لماذا فصل الكيان الصهيوني الضاحية الجنوبية في هذا التوقيت؟ استشهاد الأسير عماد سرحان، استشهاد الأسير عماد سرحان بعد ربع قرن من التعذيب في سجون الكيان الصهيوني. السودان: تجارة بالأعضاء وتعذيب وقتل، اتهامات سودانية تفجر ملف سجون الدعم السريع. سوريا والعراق: تفكيك شبكة مخدرات دولية بتعاون استخباراتي بين سوريا والعراق، الرئيس الأمريكي يدعو. بعد قصف الضاحية إيران تتوعد، وترامب يدعو الكيان الصهيوني لوقف هجماته على لبنان. شمال غزة: 3 شهداء بينهم طفل ونصف مبان شمال غزة. الكيان الصهيوني: مستوطنون يحرقون مزارع ومركبات في الضفة تزامنا مع اقتحامات لجيش الاحتلال. الاحتلال الصهيوني يواصل، الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية. سوريا: الشرع ينفي التدخل في لبنان ويعلن تأجيل ملف ترسيم الحدود. الكيان الصهيوني: ضربة الضاحية هدية لمعارضي الاتفاق بطهران وتمرد صهيوني على ترامب. نائب الرئيس الأمريكي يقول: عين على الرئاسة، فانس يتطلع لخلافة ترامب ويرسم مع زوجته ملامح المستقبل. الولايات المتحدة الأمريكية: تحطم طائرة صغيرة ومصرع جميع ركابها بولاية ميزوري الأمريكية. بريطانيا: بريطانيا تحتاج لساعات ناشطا مناهضا للإسلام والمهاجرين. روسيا وأوكرانيا: تصعيد خطير بين روسيا وأوكرانيا ورسائل النار تلتقطها عواصم أوروبا وواشنطن. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: رغم أن صعود التيارات الشعبوية اليمينية قد لا يبدو مفاجئا للمراقبين الدوليين بالنظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، إلا أن الحالة الأسترالية تبدو استثنائية ومغايرة تماما لما يحدث على الجانب الآخر من الطيف السياسي العالمي، إذ لم يتمكن الخضر في أستراليا من رأسملة هذا السخط السياسي واحتوائه لصالحهم على غرار ما فعله نظرائهم في بريطانيا وأمريكا.

0: أستراليا تشعل المونديال. استهل المنتخب الأسترالي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز سمين على تركيا بهدفين دون رد في مباراة شهدت تألق عدد من الوجوه الجديدة، وسجل نيستوري إيرانكوندا الهدف الأول ليصبح أصغر لاعب أسترالي يهز الشباك في تاريخ كأس العالم، بينما أضاف كونور ميتكالف الهدف الثاني ليمنح السكروز انتصارهم الافتتاحي الثاني فقط في تاريخ مشاركتهم المونديالية. وفي بقية مباريات اليوم فرض المغرب التعادل على البرازيل بهدف لمثله، وخطفت قطر نقطة تاريخية بتعادل متأخر أمام سويسرا، فيما حققت اسكتلندا أول فوز لها في كأس العالم منذ عام 1990. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. أسطول الصمود العالمي. أعلن ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا بهتشي إسماعيل سونغور بدء التحضيرات لإطلاق مهمة بحرية جديدة باتجاه قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن، بهدف كسر الحصار الصهيوني وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع. جاء ذلك في أثناء اجتماع عقده ناشطون من الأسطول في إسطنبول أمس لتقييم المهمة الأخيرة التي تعرضت لهجوم صهيوني في أثناء توجهها إلى غزة بحسب وكالة الأناضول. غارات صهيونية. أدت غارات جوية وحوادث إطلاق نار صهيونية إلى استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين أمس، وفق ما أفاد به مسؤولون في وزارة الصحة ومصادر بمستشفيات قطاع غزة. وذكر مصدر بمستشفى الشفاء في القطاع أن فلسطينياً استشهد متأثراً بجراحه إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة غزة التي تعرض ساحلها أيضا لإطلاق نار وقذائف من زوارق حربية صهيونية. قصف بيروت. في وقت يترقب فيه العالم أن تضع الحرب أوزارها في إيران، وفق حديث متواتر عن اقتراب لحظة التوقيع على اتفاق تفاهم بين واشنطن وطهران أمس، يعمد الكيان الصهيوني قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لتتصدر أجواء التصعيد مجددا وتبرد التساؤلات بشأن تأثيراته على مصير الاتفاق المحتمل. الدفاع المدني اللبناني يعلن. في تصعيد خطير يهدد جهود التهدئة، أعلن الدفاع المدني اللبناني عن سقوط 3 شهداء وإصابة آخرين جراء غارة جوية صهيونية استهدفت مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. تأتي هذه الضربة في وقت حساس للغاية، حيث طالت منطقة حيوية كانت تصنف في الآونة الأخيرة خارج دائرة الاستهداف المباشر، ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يؤدي إلى تقويض الجهود الدبلوماسية وإعادة رسم قواعد الاشتباك. حرب إيران مباشر. تسود حالة من الترقب للتوقيع المزمع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاح، وبينما تؤكد واشنطن نيتها رفع الحصار البحري عن إيران فور التوقيع، تبقي خيار إعادة فرضه قائمة. ولا يتوقع أن يؤثر قصف الضاحية الجنوبية لبيروت في مسار الاتفاق خلال الساعات المقبلة وسط دعوات أمريكية لخفض التصعيد في المنطقة. قطاع غزة. الحرب دمرت فينا كل شيء، يقول أبو أسد بحسرة تخنق نبرة صوته وهو يقف على شاطئ غزة، الميناء الذي كان يعوج بالصيادين وبالمراكب واللنشات التي تملأ الأفق تحول اليوم إلى مجرد هياكل محطمة وأطلال تسكنها الذكريات. لم تكن الطائرات والزوارق الحربية الصهيونية تستهدف برصاصها وقذائفها مجرد ألواح خشبية وشباك صيد، بل كانت تغتال ذاكرة المكان ومصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات التي لم تعرف مهنة غير مصادقة البحر. الخبير في الشأن الصهيوني يحدد. حدد الخبير في الشأن الصهيوني عادل شديد 3 اتجاهات متقاطعة يمكن قراءة الغارات الصهيونية الجديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت في سياقها: إفشال الاتفاق الإيراني الأمريكي، كسر معادلة وقف الحرب في جميع الجبهات التي فرضتها إيران، امتصاص الغضب الداخلي المتصاعد على بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، استشهاد الأسير عماد سرحان. أبلغت سلطات الاحتلال الصهيوني عائلة الأسير عماد راجح سرحان 47 عاما من مدينة حيفا في الأراضي المحتلة عام 1948 باستشهاد نجلهم في سجن جلبوع، وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية السبت دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاده أو ملابسات حالته الصحية قبل الوفاة. السودان. اتهمت الحكومة السودانية قوة الدعم السريع بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل سجني دقريس وشالة في الفاشر عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث تحتجز حوالي 20,000 من المعتقلين العسكريين والمدنيين وفق التقديرات الحكومية، وهو ما نفت صحته مصادر من قوة الدعم السريع. سوريا والعراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس أن إدارة مكافحة المخدرات فككت بالتنسيق مع السلطات العراقية شبكة دولية لتهريب المخدرات، وألقت القبض على عدد من أفرادها وصادرت كميات من حبوب الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الرئيس الأمريكي يدعو. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الكيان الصهيوني إلى وقف هجماته على لبنان وخفض التصعيد عقب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين توعدت إيران بأن الضربات الصهيونية على الضاحية لن تمر دون رد. وقال ترامب في منشور له على منصته ترو سوشيال إن الهجوم الذي وقع في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في ظل ما وصفه بقرب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. شمال غزة. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل فجر أمس فيما أصيب شاب جراح إطلاق نار من جيش الاحتلال الصهيوني جنوب وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ويأتي ذلك بينما يواصل الكيان الصهيوني خرقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. وأفاد مصدر طبي بمستشفى ناصف في مدينة خان يونس جنوب القطاع بوصول جثمان الشاب زكي محمد القرة 30 عاما ومصاب آخر بجروح متوسطة بإطلاق نار من الجيش الصهيوني في محيط منطقة دوار بني سهيلة شرقي المدينة. الكيان الصهيوني. صعد المستوطنون الصهيونيون السبت هجماتهم ضد أهالي القرى الفلسطينية وأضرموا النار في أراض زراعية ومركبات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام الجيش الصهيوني عدة بلدات هناك. وأحرق مستوطنون صهيونيون السبت أراضي زراعية وأربع مركبات فلسطينية في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وأهالي القرية من إخماد النيران. الاحتلال الصهيوني. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عملياتها العسكرية المكثفة في مخيمات شمال الضفة الغربية، مخلفة وراءها دمارا واسعا وموجات نزوح جماعي طالت عشرات الآلاف من المواطنين. وبحسب الإحصاءات أسفرت هذه العمليات عن تدمير ما يزيد على 3,000 وحدة سكنية بشكل كامل، فضلا عن إلحاق أضرار متفاوتة بآلاف المنازل الأخرى. سوريا. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع السبت ما وصفها بالشائعات التي تتحدث عن تدخل بلاده في الشؤون اللبنانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن دمشق وبيروت رأتا تأجيل الحوار التفصيلي بشأن ملف ترسيم الحدود بين البلدين والتركيز في المرحلة الراهنة على أولويات أخرى منها تعزيز الاستقرار وتطوير الربط الاقتصادي ودعم التنمية. الكيان الصهيوني. وضعت الضربة العسكرية الصهيونية على ضاحية بيروت الجنوبية المشهد السياسي الميداني في قلب أزمة معقدة، في وقت يتمسك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدما في توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وسط أنباء غير رسمية تثار عن تأجيل التوقيع الإلكتروني. وأحدث هذا الهجوم العسكري الأبعاد فعلا سياسيا ثقيلا في طهران، وفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول خيارات الرد والالتزام بالخطوط الحمراء. نائب الرئيس الأمريكي يقول. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه سيناقش مع زوجته أوشا فانس إمكانية الترشح لرئاسة الولايات المتحدة عام 2028 بعد انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال فانس في مقابلة لشبكة سي بي أس إنه يتوقع أن يكون الرئيس دونالد ترامب داعما للغاية لأي قرار يتخذه فانس بشأن حملته الانتخابية المقبلة للبيت الأبيض، لافتا إلى أن ترامب مهتم بهذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية. لقي جميع ركاب طائرة صغيرة مصرعهم بعد تحطمها بالقرب من مطار باتلر التذكاري في ولاية ميزوري بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقترب من المطار قبل أن تسقط فجأة وتتحطم في منطقة مفتوحة قريبة، وقد هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، إلا أن شدة الارتطام أسفرت عن وفاة جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 12 شخصا بشكل فوري. بريطانيا. احتجزت السلطات البريطانية الناشط المناهض للإسلام تومي روبنسون في مطار هيثرو السبت وصادرت هاتفه على خلفية نشره المكثف على الإنترنت منشورات معادية للمهاجرين. وروبنسون هو ناشط من أقصى اليمين البريطاني، أحد مؤسسي رابطة الدفاع الإنجليزية المعادية للإسلام، وهو عضو سابق في الحزب الوطني البريطاني ومجموعات أخرى توصف بأنها ذات روابط فاشية أو قومية بيضاء، سجن بتهم جنائية منها الاعتداء والمطاردة والاحتيال وحيازة مخدرات وتزوير جواز سفر. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا وأوكرانيا. منذ بدئها في فبراير شباط 2022 لم تكن الحرب الروسية لأوكرانيا بهذا المستوى من الكثافة الدموية، ولم تمتد الخريطة العسكرية لتبتلع البلدين معا. فبينما تتسلل مسيرات كييف إلى عمق الأراضي الروسية مستهدفة موانئ كراسنودار ومصافي سان بيترسبورغ والجسر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، ترد موسكو بموجات قصف صاروخي هي الأكثر شراسة على البنية التحتية الأوكرانية، وتستهدف ضواحي شيرنوبيل وزاباروجيا ومحطات الطاقة في كييف ودنيبرو وخاركيف. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، ما الذي يمنع حزب الخضر الأسترالي من اكتساح صناديق الاقتراع؟ أستراليا تشعل المونديال. المغرب يحرج السيليساو وقطر تكتب نقطة تاريخية. ومن العناوين العالمية، أسطول الصمود العالمي يستعد لمهمة جديدة نحو غزة. غارات صهيونية، 7 شهداء ونصف منشآت بهجمات صهيونية جديدة على قطاع غزة. قصف بيروت والاتفاق مع إيران، 7 أسئلة ترسم ملامح المرحلة المقبلة. الدفاع المدني اللبناني يعلن غارة صهيونية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وتوقع 3 شهداء. حرب إيران مباشر، ترامب يدعو لعدم إفساد الاتفاق بعد قصف لبنان والكيان الصهيوني، ترفع درجة التأهب. قطاع غزة، مراكب متفحمة وشباك صيد فارغة، كيف اغتال الاحتلال ذاكرة البحر في غزة؟ الخبير في الشأن الصهيوني يحدد لماذا قصف الكيان الصهيوني الضاحية الجنوبية في هذا التوقيت. استشهاد الأسير عماد سرحان بعد ربع قرن من التعذيب بسجون الكيان الصهيوني. السودان، تجارة بالأعضاء وتعذيب وقت الاتهامات السودانية تفجر ملف سجون الدعم السريع. سوريا والعراق، تفكيك شبكة مخدرات دولية بتعاون استخباراتي بين سوريا والعراق. الرئيس الأمريكي يدعو بعد قصف الضاحية، إيران تتوعد وترامب يدعو الكيان الصهيوني لوقف هجماته على لبنان. شمال غزة، 3 شهداء بينهم طفل ونصف مباني شمال غزة. الكيان الصهيوني، مستوطنون يحرقون مزارع ومركبات بالضفة تزامنا مع اقتحامات جيش الاحتلال. الاحتلال الصهيوني يواصل عملياته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية. سوريا، الشرع ينفي التدخل في لبنان ويعلن تأجيل ملف ترسيم الحدود. الكيان الصهيوني، ضربة الضاحية هدية لمعارضي الاتفاق بطهران وتمرد صهيوني على ترامب. نائب الرئيس الأمريكي يقول عين على الرئاسة، فانس يتطلع لخلافة ترامب ويرسم مع زوجته ملامح المستقبل. الولايات المتحدة الأمريكية، تحطم طائرة صغيرة ومصرع جميع ركابها بولاية ميزوري الأمريكية. بريطانيا تحتجز ساعات ناشطا مناهضا للإسلام والمهاجرين. روسيا وأوكرانيا، تصعيد خطير بين روسيا وأوكرانيا ورسائل النار تلتقطها عواصم أوروبا وواشنطن. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم أكثره مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 9 درجات. غدا الثلاثاء أكثره مشمس، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 4 والدقيقة 55، ويرفع لأذان العشاء تمام 6 والدقيقة 18. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:46، والشروق تمام 6:58. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: And perform the prayers, and give the charity, and lend to Allah a goodly loan. And whatever good you send before you for yourselves, you will certainly find it with Allah, better and greater in reward. And seek forgiveness of Allah. Verily, Allah is oft forgiving, most merciful.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: Allahumma inna nastaghfiruk. إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري

0: إذاعة القرآن الكريم،
1: صيانة عن الابتذال،
0: إذاعة القرآن الكريم،
1: مودة للأطهار،
0: إذاعة القرآن الكريم،
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

صمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

0: ثبت جناني.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: والله

0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء،
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. الوقت هو الثروة الوحيدة التي يمكننا أن نكون بخلاء بها دون معار.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، من أمثلة المحافظة على الوقت والاستفادة منه ما كان من أمر الصاحب بن عباد الذي كان وزيرا لمؤيد الدولة أبي المنصور ابن بويه، إذ لم تقعده أعمال الوزارة أو مصاحبة مؤيد الدولة عن تأليف كتيط في 7 مجلدات

0: أن يجد الناس ينتفعون بها دونه، وأبى أن يكون أمينا على كتب يجهل ما فيها، فاستغل وقته واجتهد في قراءتها واعتنى بالتدقيق في مسائلها حتى ألف كتاب مجمع الآداب في 50 مجلدا وكتاب در الأصداف في 20 مجلدا.
1: والمقام لا يتسع لذكر علمائنا الذين استفادوا من أوقاتهم في التأليف في كل الفنون، حتى إن بعضهم تجاوزت مؤلفاتهم 100 كتاب، بل 200 و3 وأكثر من ذلك.
0: من يحمل العصا لا تعضه الذئاب.
1: هذا القول عن العصا يذكر بحديث أعرابي عن عصاه، حيث قال في وصفها:
0: عصايا أركزها لصلاتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي، وأثب بها النهر وتؤمنني العثر، وألقي عليها كسائي فتقيني الحر، وتؤمنني القر، وتدني إلي ما بعد مني، وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي، أعصي بها عند الضراب، وأقرع بها الأبواب، وأتقي بها عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان، وعن السيف عند مبارزة الأقران. ورثتها عن أبي، وأورثها بعدي ابني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى.
1: العجز مهانة.
2: خاطر خاطر خاطر خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. خاطر خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. إن لم تنل في مقام ما تحاوله، فأبلع عذرا بإدلاج وتهجير، لن يبلغ المرء بالإحجام حاجة.

0: أطير في نفسك لا تقعد بمعجزة
1: فليس حر على عجز بمعذور فليس حر على عجز بمعذور
0: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة
1: فليس حر على عجز بمعذور فليس حر على عجز بمعذور
0: خاطر

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: يا حبيبي يا محمد.
2: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذه الصلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد، الباب المفتوح للطالبين، والفضل الممنوح للواصلين، واجمعنا به في الدنيا والدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، فهي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل رحمة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. رواه أبو داود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته، وصليت عليه، وكتبت له سوى ذلك 10 حسنات. رواه الطبراني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد وحياة قلبه. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله. إعداد وتقديم ثريا يونس.

0: لله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 15 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي. لهذا الصحابي الجليل قصة مثيرة جدا يرويها هو بالذات، فنحن مع قصته بروايته. ولكن قبل أن نبدأ بتلاوة رواية قصته، أقدم لكم نبذة عن هذا الصحابي. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس، كان سيد قبيلة، كان زعيم قبيلة. وبالمناسبة كل إنسان له مكانة، هذا له حساب خاص، إن أحسن فله أجران، وإن أساء يضاعف له العذاب ضعف. لماذا؟ لأنه قدوة. الأب غير الابن، إذا الأب دخان يحاسب مرتين، إذا الأب كذاب يحاسب مرتين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذن علية القوم، مدير مستشفى، مدير ثانوية، عميد كلية، قائد في سرية، كل ما علي منصبك لك حساب خاص. سيدنا عمر رضي الله عنه قال كان إذا جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه منه. فصارت القرابة من عمر مصيبة. إذن انتبه، الأب غير الابن، مدير الثانوية غير المدرس، المدرس غير الطالب، المتعلم غير الجاهل، الغني غير الفقير، عميد الأسرة غير أحد أفرادها. فأي خطأ يرتكبه من كان في القمة هذا يعمم ويقلد. لذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ملخص الكلام: القدوة له حساب خاص، إن أحسن فأجره مضاعف، أجر نفسه وأجر من قلده، وإن أساء فعقابه مضاعف، عقابه على خطئه وعقابه على كل من اقتدى به في خطئه. فهذا طبعا، هذه القصة ترون بعد قليل كيف أن هذا الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، لأنه زعيم قبيلة ولأنه سيد قبيلة، فلما أسلم أسلمت كل قبيلة. أنت لك شأن، أنت ممكن بهالشأن العالي ترقى إلى أعلى عليين، ويمكن بهذا الشأن العالي أن تهوي إلى أسفل. أتباعك المعجبون بك، الذين يرونك في مكان عال، الذين أنت ملء سمعهم وبصرهم، هؤلاء إن قلدوك بإحسانك تقيت أنت مرتين، وإن قلدوك بإساءتك عوقبت مرتين. فكل إنسان في موضع القيادة، في مركز مرموق، في مركز وجيه، له سمعته، له أسرته، عميد أسرته، هذا له حساب مضاعف. ولا أبالغ أن هذه القصة هذا محوره، أنه أنت ممكن إن كان لك مكانة وأسلمت كل من حولك يقلدون. فكان هذا الصحابي في الجاهلية سيد قبيلة دوس، وشريفا من أشراف العرب المرموقين، وواحدا من أصحاب المرؤات المعدودين، لا تنزل له قدر عن نار ولا يوصد له باب أمام طار. العرب كنوا عن الكرم بقولهم: فلان لا يغلق بابه، أو فلان لا تنطفئ ناره، نعم، أو فلان كثير الرماد. وكنوا عن البخل كما قال الشاعر: بيض المطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المنازل. الأمور منتظمة جدا، ما في ضيوف، لأن ولا مرة البيت نعجأ ضيوف ما. بينما الكريم لا يغلق بابه ولا تطفأ ناره، وهو كثير الرماد. وهذه من الكنايات التي ألفها العرب في كلامه. كان هذا الصحابي في الجاهلية يطعم الجائعة ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لذيذ. بالمناسبة، من كان يتحلى بمكارم الأخلاق من مروءة أو كرم أو حمية أو نجدة أو إغاثة ملهوف أو كرم أو رحمة، هذه الصفات الأخلاقية لا بد من أن تحمل صاحبها في يوم من الأيام على طاعته، لأن الله يحب مكارمها ويكره سفافها ودن. وهذا الأخلاقي لا شك أن الله آخذ بيده كلما عثر. وفوق أنه كان يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، كان أديبا أريبا لبيبا. معنى أريب أي ذكي فطن، وما من عطاء أعظم من أن تكون فطنا. كان بصيرا بحلو البيان، يعني كان صاحب بيان، فلان صاحب فضل، فلان صاحب علم، فلان صاحب بيان. البيان طريق لي، العالم يعلم جزئيات أي موضوع، صاحب الفضل له عمل طيب. على كل المؤمنين يتوزعوا بحقول ثلاث، في مؤمن يغلب عليه الفكر، يعني كل قضية يفهم أبعادها ودخائلها وخوارجها وملابساتها، يطالع كثيرا، يفهم كثيرا، يفند مزاعم المفترين، يرد على النظريات الشيطانية. هذا مؤمن يغلب عليه الفكر، هذا له عند الله وظيفة. في مؤمن آخر يغلب عليه العمل الصالح، خدمة الأرامل والأيتام وبناء المساجد وخدمة الناس والتوفيق بين المتخاصمين، هذا عمل طيب. وهناك مؤمن يغلب عليه الحال، يعتني بأحواله وأذكاره وأطواره وقراءاته وتلاواته. الأكمل من كل هذا أن تجمع بينها كل، الأكمل أن تكون حاد الفكر، عامر القلب، مستقيم السلوك، أن تجمع بين العلم وبين العمل وبين الحال. قال: يا ربي، أي عبادك أحب إلي حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقه. قال: يا ربي، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. الآلاء الآيات، يعني ذكرهم بها حتى يمتلئ قلبهم تعظيما، ذكرهم بالنعم حتى يمتلئ قلبهم حبا، ذكرهم بالبلاء حتى يمتلئ قلبهم خوفا منه. إذن لا بد من أن يكون في قلب المؤمن تعظيم وحب وخوف. وإذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل يجب أن تجمع بين كل هذه المعاني، أن تلقي على الناس بعض النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين حتى يحبوا الله عز وجل، وأن تتلو عليهم بعض النقم المخيفة حتى يخافوا من عقابه ويلتزموا أمره، وأن تذكرهم ببعض الآيات العظيمة حتى يمتلئوا تعظيما له. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من دعا إلى الله عليه أن يجعل في ذهنه هذه الخطوط الثلاث. هذا الطفيل بن عامر الدوسي غادر منازل قومه في تهامة، وتهامة هي السهل الساحلي الموازي للبحر الأحمر، سهول تهامة. كما عندنا بين البحر وبين الجبل في سهل، سهول الساحلية. في المملكة العربية السعودية بين البحر الأحمر وبين الجبال التي تحاذيه سهول اسمها سهول تهامة. فهذا الطفيل هنا أماكن قبيلته، فغادر منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة المكرمة. وفي مكة المكرمة كان صراع عنيف عنيف يدور بين النبي وأصحابه من جهة، وبين كفار قريش من جهة ثانية. حينما دخل مكة شعر أن فيها شيئا غريبا، أن فيها معركة ضارية، أن فيها فتنة، أن فيها حركة، يعني حركة جذرية، أن هناك من يكره النبي كراهية شديدة، هناك من يمنع الناس أن يلتقوا به، هناك أصحابه الذين يحبونه، يعني في بمكة مشكلة. قال الطفيل: قال: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم الترحيب وأنزلوني فيهم أعز من. ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر، يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخي وبين الزوجة وزوجي. نملوعين.

يحذرون من الدعاء. دعواهم مبشرة انه بيسلبك، بيجدبك، بيجننك، بيحرمك من اهلك، بيبعدك عن مجتمعك، بيساويك منعزل. كلام فارغ. اذا الانسان كان في ماء آسن، ماء مجاري، فاذا خرج من هذا الماء الآسن واغتسل وتطيب وشعر ببهجة النظافة، يعني فرق بين فلان وجماعته، جماعته كلهم في ضلال، هو انسحب منهم، نجا بنفسه منهم. هذا ليس تفريقا. على كل، الإنسان العاقل لا يصغي إلى كلام الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تصغي إلى الفاسق، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. هذا الذي ينصحك، تنظر إليه، هل يعصي الله؟ هل يصلي؟ هل يخاف الله؟ هل هو منصف؟ إذا كان لا يصلي، إذا كان مقطوعا عن الله عز وجل، إن لم يكن منصف فكيف تصغي إليه؟ إنه فاسق. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الإخوة، بالمناسبة أنا أقول لكم كلاما دقيقا، أهل الدنيا أهل الضلال، أهل الكفر والفسوق والعصيان، فيهم دافع قوي جدا إلى ماذا؟ أنا أقول لكم كلاما دقيقا، أقول لكم كلاما دقيقا، أهل الفسق والفجور والعصيان هؤلاء لا يتوازنون إلا إذا طعنوا بالمؤمنين الصادقين. هم إن لم يطعنوا يحاصرون. متى يرتاح هؤلاء؟ هؤلاء عندهم عقدة نقص، عندهم شعور بالذنب، عندهم شعور بالدونية. هؤلاء لا يستعدون توازنهم إلا إذا طعنوا بأهل الحق. فمعركة أهل الحق مع أهل الباطل معركة أزلية أبدية، معركة قديمة. لذلك الإنسان ليس له حق أبدا، بل هو آثم إذا صدق كلام أهل الفسوق في أهل الحق. أبدا قاعدة، أهل الفسق والفجور لا يرتاحون إلا إذا طعنوا بأهل الحق. فتارة يقول لك له مقصد، تارة يقول لك له مصلحة، تارة يقول لك هذا يقول شيء ويفعل شيء. هذا كلام مألوف في كل عصر. لذلك المؤمن لا يصغي إلى أهل الفسق والفجور إذا حدثوه عن أهل الإيمان. والآية الكريمة واضحة جدا. فهؤلاء كفار قريش أن هذا محمد الذي يدعي أنه نبي أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى عليك، نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. لكم آية دقيقة جدا، اسمعوا الآية. قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. انتهت الآية. ما معنى الآية؟ فإن جواب أرأيت، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني انظر إلى أفعاله.

0: انظر إلى سلوكي، انظر إلى دناءتي، انظر إلى خيانتي، انظر إلى كذبه، انظر إلى انحرافه، انظر إلى إخلافه وعده، انظر إلى تناقضه، انظر إلى أنه يقيس بمعيارين. هذا السلوك المنحرف وهذه الدناءة ألا تكفيك دليلا على أنه كاذب وعلى أن هذا الإنسان هو أحقر من أن تصغي إليه؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إلى أحواله؟ أرأيت إلى أقواله؟ أرأيت إلى سلوكه؟ أرأيت إلى انحرافه؟ ألا يكفيك انحرافه ودناءته وماديته وخيانته وكذبه ألا تصغي إليه؟ إذن هذا الشيء يقع في كل زمان. أهل الفسق والفجور معقدون، عندهم عقدة الذنب، عندهم شعور بالنقص، عندهم خلل في توازنه. كيف يرتاحون إذا طعنوا بأهل الحق، إذا جرحوهم، إذا فرغوا دعوتهم من مضمونه، إذا اتهموهم في نواياهم، إذا فندوا أقوالهم، إذا استخدموا عقلهم وذكاءهم في الباطل لا في الحق؟ لذلك المؤمن الصادق لا يصغي إلى كلام أهل الباطل في أهل الحق. أقول لكم الموقف الكامل، سمعت كلاما فيه طعن شديد برجل مؤمن، ما موقفك؟ في مجموعة مواقف، أي إنك إن كذبت هذا الكلام تكذيبا سريعا ورأيت القائل مغرضا ورأيته كذابا ورأيته أفاكا ولم تعبأ بهذا الكلام ولم يهز فيك ولا شعرة واحدة، لا عليك أن تلقي كلامه عرض الطريق وألا تبالي به، وعليك أن تقول له هذا كلام غير صحيح وأنا لا أصدقه. لكن إذا كان كلامه ذكيا، أعطاك بعض الأدلة، أعطاك بعض البينات، وتشوشت أن وشعرت أن هذه المكان العلية قد هزت، هذه القدوة قد تزلزلت، إذا بلغت من كلامه هذا المبلغ ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تذهب إلى هذا المؤمن وتقول له فيما بينك وبينه، سمعت عنك هذا الكلام فقل لي الحقيقة. قد يقول لك هذا الكلام غير صحيح، وهذا هو الدليل. أنا على عكس ذلك، أو والله يا أخي أنا كنت سابقا في خطأ والآن تبت منه. على كل، إذا أسأت الظن بأخيك المؤمن لا بد لك من أن تتحقق. إذا كان كلام الفاسق لم يحرك فيك ساكنا ولم يهز فيك شعرة، ألقه في الحاوية. أما إذا أثر في نفسك وشوش عليك نظرتك الراقية إليه، إذا فعل كلامه فيك هذا الفعل أنت آثم إذا بقيت ساكنا، يجب أن تذهب إليه كي تتحقق بنفسك. فتبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين، اذهب إليه. لماذا؟ لأنك إن أسأت الظن بأخيك فقد أسأت الظن برب. إنسان من 40 سنة يطيع الله عز وجل ويدعو إليه ويأكل مالا حراما، معناها كلها الدين باطل، مو معقول. لما بيكون الإنسان المتعمق في الدين يأكل المال الحرام أو يكذب، معنى هذا المنهج غير صحيح، هذا المنهج عاجز عن تقويم الأشخاص. لذلك قيل من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. هذه معركة أزلية أبدية، هذه القصة والتي بعدها والتي بعدها وفي كل زمان وفي كل مكان تندرج في سلسلة الصراعي الطبيعي بين الحق والباطل. في الحياة حق وباطل، خير وشر، إحسان وإساءة، وأنت لا بد من أن تنحرف إلى، لا بد من أن تنضم إلى أحد الفريقين. فإن كنت مع أهل الباطل لا بد من أن تتهجم على أهل الحق، وإن كنت مع أهل الحق لا بد من أن تدافع عنهم. فهذا الطفيل قال: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أن أسمع منه شيئا. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، مشرك هو، والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا، جاب قطن حطيط قد ما خوفوا، اوعك بسحرك، إياك يسلبك، إياك يأخذك من أسرتك. حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة، صلاة غير صلاة، ويتعبد عبادة غير عبادة. لا خير في دين لا صلاة، الصلاة عماد، من أقامها فقد أقام الدين، من هدمها فقد هدم الدين. الصلاة سيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أقم الصلاة لذكر، أرحنا بها يا بلال. الصلاة نور، الصلاة حبوب، الصلاة طهور. لو يعلم المصلي من يناجي من فتى، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. صلاة وعي، إذن صلاة وعي، صلاة ذكر، صلاة دعاء، صلاة تقرب، واسجد واقترب، صلاة مناجاة، صلاة عروج، صلاة إقبال، صلاة طهور، صلاة حبور، أرحنا بها الصلاة سعادة، صلاة نور. هاي الصلاة. لا خير في دين لا صلاة فيه. يعني أنا أحيانا مغرم بضغط المعلومة. ممكن هالدين العظيم الواسع تضغطه بكلمتين؟ ممكن. ربنا عز وجل قال على لسان سيدنا عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، حركة نحو السماء وحركة نحو الأرض. نحو السماء إقبال على الله، نحو الأرض خدمة الخلق. لذلك يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في النهار. هذا الدين، اتصال بالله وإحسان إلى المخلوق. كان عم يصلي اللهم، وإذا الإنسان استقام أيها الإخوة، استقام استقامة تامة، يعني وصل إلى الورع وصلى وتجلى الله على قلبه، يعرف حقيقة الصلاة، يعرف يتذوق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها. لسان حال معظم أرحنا منها. أما النبي كان إذا حضر وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرف. لذلك لما الإنسان بيقول سمع الله، هل تعني هل تفهم ما تقول؟ يعني الله سبحانه وتعالى الآن يصغي إليه، يسمع حمدك وثناءك. سمع الله لمن حمده. فكان يصلي هذه الصلاة ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره في نور بوجهه، في نور في سمت حسن، وهزتني عبادته ووجدت نفسي أدنو منه رغم كل التحذيرات. سبحان الله، المؤمن عنده قوة جذب في نور، لأن نورانيته عقلاني أخلاقه العالي إيناسه تواضعه اتصاله بالله عز وجل بكهرب. ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا في أطمي سحبا، سحب الأطمي. قال: وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول. سمعت كلاما حسنا. والله يا أيها الأخوة، إن استمعت إلى القرآن وأنت صافي تشعر أن الله يخاطب، تشعر أن هذا الكلام كلام الله، تشعر أن هذا الكلام إن هو إلا وحي يوحى. وقلت في نفسي خطاب الحوار: تكلتك أمك يا طفيل. لغة العامية العين تضر أصلا. تكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر. أنت ذكي وفهيم وفطن وشاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيل، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ وين عقلك أنت؟ وين ميزانك؟ أنت الفهيم اللذيب الأريد الذكي الحذر، ما اسمعه زين كلامه. فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. معك ميزان، ما لكم كيف تحكمون؟ أنى تصرفون؟ قليلا ما تذكرون؟ ربنا بيعاتبنا أحيانا، أين عقلنا؟ قال: ثم مكثت حتى انصرف النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه. نافذ في حديث شريف رائع جدا لتفسركم بعض الظواهر. قال: ما أخلص العبد لله عز وجل إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه في المودة والرحمة. قوة الجذب أساسها إخلاص المؤمن، إخلاصه يجعل لكلامه قوة جذب. فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه. كان الصحابي سيدنا الربيعة يخدم رسول الله، فلما ينتهي وقت الخدمة إذا انصرف يا ربيعة، ماذا يفعل ربيعة؟ لا ينصرف، يبقى على عتبة باب النبي من شدة تعلقه، من شدة حبه له، من شدة انجذابه إليه. يعني أنت كمؤمن يجب أن يكون عندك قوة جذب، نورك اللي بقلبك، استقامتك، ورعك، اتصالك بالله، حبك لله، كلها قوة جذب. قلت: يا محمد، فات عني، قام الأطناب طبعا ما عاد في أطناب. قلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قوله، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا، فاعرض علي أمرك. فالأصطاب: ما دعوتك؟ من أنت؟ من الذي أرسلك؟ بماذا أرسلك؟ ما دليلك؟ حوار. النبي ما ربى أصحابه على السنة، صلى الظهر ركعتين. والله أيام في بعض الشيوخ لو غلطوا ما بيسترجي إنسان يردون، النبي صلى ركعتين. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أقصرت أم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل هذا لم يكن، قال له: بعضه قد كان. فالنبي سأل أصحابه، طلع ركعتين مصلي، فقال قولة رائعة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما نسيت كي أسن لكم. هذا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما رب أصحاب خانعين، رب أصحاب يقظين، عندهم جرأة أدبية. سيدنا خالد يعني اضطر إلى القتال بعد فتح مكة. سيدنا سالم مولى أبي حذيفة راجعه، والنبي لما بلغه ذلك قال: يا رب إني أعتذر إليك مما صنع خالد. ثم قال لأصحابه: هل راجعه أحد؟ هل عارضه أحد؟ قالوا: نعم، سالم مولى أبي حذيفة. قال: الحمد لله. على ماذا حمد الله النبي الكريم؟ على أنه ربى أصحابا لا يسكتون على الخطأ، ربى أصحابا لا يقيمون على ضيم، ربى أصحابا علماء حكماء، ربى أصحابا يحاسبون. مرة سيدنا عمر، تعرفوا القصة، واحد حب يتقرب منه قال له: والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. شو العظم؟ طلع فيهم وظاين حاله قاضي غرض، يعني انه حينسرب الكلام. فحد إليهم النظر حتى كاد يأكلهم بالنظرين. فقال أحدهم: لا والله، رأينا من هو خير منه. قال له: من هو؟ قال: أبو بكر. فقال عمر رضي الله عنه: والله كان أبو بكر أطيب من ريح، وكنت أنا أضل من بعير، لقد كذبتم جميعا وصدق. عد سكوتهم كذبا. قال له: فاعرض علي أمرك. فعرض عليه أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلت في الإسلام والأطناب كب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إنني امرؤ مطاع في عشيرة، أنا زعيم قبيلة، أنا من تراثها، من علية القوم، أنا قيادي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. دعاؤه مستجاب. قال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم، وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة ديني. قصة قديمة، إذا واحد كان مقيم على دين ضال خرج منه، هؤلاء المضللون يتوعدونه بمصيبة كبيرة. قال: فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثانية. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولم يا بني؟ قلت: قد أسلمت وتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، ديني دينه، أنا على دينك، أنه كبير معروف شهم، صاحب مروءة، كريم، راقي، من علية القوم. قال له: يا بني ديني دينه، وانتهى الأمر، لا تزعل. قال له: اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء، فعرضت عليه الإسلام فأتى. ثم جاءت زوجتي فقلت لها: إليك عني، لست منك ولست مني. قالت: ولم بأبي أنت وأمي، ما لي غيرك أنا؟ خير إن شاء الله. فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام. طبعا يرسم خطة ذكية ولا يتخلى عنها، لكن يقول ذلك حتى يدفعها إليه. فقد فرق بيني وبينك الإسلام لأني أسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. أنا أقول لكم الآن، واحد عنده معمل صغير، واحد صاحب متجر، عنده صانعين ثلاثة، عنده كم موظف، إذا كان في إحسان في إكرام فهم، هذا الموظف صار من معك، صار بيجي معك على الجانب، أنت هديته وأنت لا تدري. مكانتك العالية، إقامتك، ترفعك وكرمك جعلك في ملء سمعه وبصره، فإذا نطقت بالحق أنت تابعك. فكل واحد له عمل، ممكن كل من حوله بالعمل يتابعه، يهتدوا بهديه، يقلدوه ولو تقليد. فالإنسان لا يستهين بعمله، ربما كان عملك طريقا لك إلى الله، ربما كان عملك طريقا للدعوة إلى الله. ألا إذا فاذهبي تطهري من ماء ذي الشرى، وذو الشرى صنم لدوس حوله ماء. فقالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى؟ فقلت تبا لك هو لذي الشرى. قلت لك اذهبي واغتسلي هناك بعيدا، وأنا ضامن لك ألا يفعل هذا الحجر الأصم شيئا. مرة في قبيلة استيقظت صباحا فرأت صنمها قد بال الثعلب على رأسه. صفن الشاعر قال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ضل من بالت عليه الثعالب. شو الإله. في قبيلة ثانية صنعت صنما من تمر فلما جاعت أكلته، فقيل أكلت ود ربه. كم هناك التفكير ضعيف. والله الآن في شرق آسيا، لا حكوا لي إخوان زاروا اليابان وزاروا الدول بشرق آسيا يعبدون أصناما من دون الله، لاقي أمام الصنم فواكه من أرقى أنواع الفواكه. سأل واحد لماذا هذه يأكلها في الليل الصنم، بعدين طلع الرهبان يأكلونها في الليل. ليس الصنم من حجر، دكاترة مثقفين أصحاب إجازات علمية مدراء معامل، فوت على معبد بيلاقي صنم بوزة وأمامه الفواكه يعبده من دون الله. تفسير ذلك أن التدين فطري في الإنسان، تدين فطري. السعيد من عرف الإله الحقيقي، والشقي من التبس عليه الأمر وظن هذا الصنم إلها وهو ليس كذلك. أما كل إنسان بحاجة فطرية إلى التدين، إلى أن يعبد عظيم. لذلك إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم، أو أن تكون عبدا لفكرة سخيفة، أو عبدا لصنم أجوى، أو عبدا لشيء لا يقدم ولا يؤخر. قال ثم دعوت دوسا، دعا قومه فأبطأوا علي، ما استجاب، كانوا غارقين في الزنا والربا. الربا عدوان على أموال الناس، والزنا عدوان على أعراضه. كانت هذه القبيلة غارقة في الزنا وفي الربا، أبطأوا علي. قال ثم دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة. هذا أول ثمرة من ثمار سيدنا الطفيل، فقد كان أسرع الناس إسلاما. قال الطفيل فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة. طلع بواحد، ما أحدث رجل أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة. أنت كم واحد لحالي؟ خير إن شاء الله. ما تمكنت في هالعشر سنوات تقنع واحد بالدين، تحمل إنسان على التوبة، ما لك أقارب، ما لك أخوات، ما لك أولاد أخوات، ما لك جيران، ما لك أصحاب، ما في عندك زملاء، ما قدرت تقنع واحد. والله مشكلة. لكن في أخي لك أنا 15 هذا 20 هذا 50. الله قال إن إبراهيم كان أمة. لازم تنتقل من طور التلقي للإلقاء، من طور السماع للتكلم، من طور الأخذ للعطاء. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله ثم تعلمها خير لك من أن تعتكف عاما. اسمع دروس علم، اسمع تفسير آيات، تفسير أحاديث، شيء من السيرة لازم يسجل، راجع الأمر يحفظه. كان جلس بمجلس يلقي هالشيء، ما بتعرف كم إنسان بيستفيده، ما بتعرف أيام إنسان والأيمة أجمله. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. أيام الله عز وجل بيتفضل عليك بهداية الإنسان، لا إخواته ولاد إخواته جيرانه شركاته، وتزوج امرأة مسلمة وأنجب أولاد صالحين، يمكن بعد 20-30 سنة بعد تلاقي صاروا 200 زلمة كلهم صحيح. لذلك أعظم تجارة أن تتاجر مع الله، أعظم عمل أن تدعو إلى الله، إنها صنعة. قال تعالى واصطنعت كلمة. والله في إخوان كسر، أقول كسر، والله همهم الأول نشر الحق، همهم الأول الدعوة إلى الله، همهم الأول مداراة الناس، فلعلهم يأخذون بأيديهم إلى الله يعني. جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام ما وراءك يا طفيل؟ شو صار معك؟ احكي لنا مداعب. ما وراءك يا طفيل؟ فقلت قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان، ما في أمر. فقام عليه الصلاة والسلام فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء. قال أبو هريرة فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا. قال له ما فيهم خير، جفاة غلاظ قلوبهم في أكنة، فسق فجور زنا ربا، ما في أمل. فالنبي قام توضأ ورفع يديه، شو حيقول؟ سيدنا أبو هريرة قال فخفت أن يدعو على قومي فيهلك، فقلت وقوما والله راحوا فجاء أجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقول اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال ارجع إلى قومي وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام، كن عندك حكم، توعب توي خدم. قال الطفيل فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي ومعي 80 بيتا من دوس، مو 80 رجلا، 80 بيتا. في البيت خمسة شباب. قال حتى أسلموا وحسن إسلامهم فسر بنا رسول الله وأسهم لنا مع المسلمين في غنائم خيبر. قلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبروك. فقال الطفيل ثم لم أزل مع رسول الله حتى فتح الله عليهما. فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين. ما ذو الكفين؟ ذو الكفين صنم عمرو بن حمحمة حتى أحرقه. أرسلني إلى صنم ذي الكفين حتى أحرقه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأبطال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر. مؤمن عايش مع الحقائق، وفي أشخاص كثيرون يعيشون في الأوهام. طلق حدوة فرق شو بتسيئ العين، أو كندرة صغيرة ولادي، أو بيرسم لك عين ووسط قلب وسهم، عين الحاسد تبلى بالعمى، كلها أوهام، كلها أوهام. لا يحميك من الله إلا أن تستقيم على أمره، لا ملجأ من الله إلا إليه. قل لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، طول النهار كذب وغش، الله فاتح عليه بالغش والكذب. هؤلاء الذين حول هذا الصنم خافوا أن تأتيه صاعقة حيحرقه، لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرب النار في فؤاده وهو يرتجز. نظم أبيات الشعر، قال له يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيلة دوم، يعني آخر شيء بهالقبيلة حرق له الصنم. فأسلم القوم جميعا وحسن إسلام. سأل نفسك أنت ماذا فعل؟ كل إنسان بإمكانه يدعو إلى الله، بإمكانه يتعلم، بإمكانه يلتقي مع أخوانه، مع أقربائه، مع جيرانه، بإمكانه ينقلهم تفسير آية، تفسير حديث، بإمكانه يهديهم. قال ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى الصديق وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسوله. يعني الإسلام عظمته أن المسلمين ينبغي أن يلتفوا حول رجل. منافسات والمطاحنات والمناقشات والخصومات والصراعات هذه لا ترضي الله، لا بد من التعاون، لا بد من التكاتف، لا بد من أن نتعاون فيما اتفقنا ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، لا بد من أن ندعم بعضنا بعضا. أما الطعن بالآخرين، تقاذف التهم والمهاترات وتكفير واتهام بالشرك، هذا الذي يضعف المسلم. فلما آلت الأمور إلى سيدنا الصديق وضع نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسوله. ولما نشبت حروب الردة نفر الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمر. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، فقال لأصحابه إني رأيت رؤيا فعبروها لي. قالوا وما رأيت؟ قال رأيت أن رأسي قد حلق وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطني، وأن ابني عمرا جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. قالوا خير إن شاء الله خيرا. قال أما أنا والله لقد أولتها. اسمعوا تفضل، هذا واحد رأى في رأى هذا مشهور إمام مالك إمام دار الهجرة، رأى في المنام ملك الموت، غريب كل العلاقة معه. قال له يا ملك الموت كم بقي لي؟ طمنا. ملك الموت ما تكلم، قال له هكذا. فلما استيقظ اضطرب اضطرابا شديدا، ترى خمس سنوات خمس أشهر، لما خمس أسابيع، لما خمسة أيام، لما خمس ساعات، لما خمس دقائق، لما خمس ثواني، احتار. فذهب إلى ابن سيرين وكان من كبار مفسري الأحلام، قال يا ابن سيرين رأيت ملك الموت وسألته كم بقي لي من عمري فأشار بهذه الإشارة، فما تفسير هذه الرؤية؟ قال له: يا إمام دار الهجرة، قال لك ملك الموت إن هذا السؤال من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. هذا درس، هذا السؤال من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. هذا سيدنا دوس الطفيل قال: أما أنا والله لقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع بدي موت شهيد، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا. سبحان الله، أنا سمعت أكثر من عشر قصص. المؤمن الصادق إذا اقترب أجله ربنا عز وجل يعلمه به. قبل الجمعة في امرأة صالحة عمرها 48 سنة، مرة حدثتكم عنها قبل شي شهرين ثلاثة، يعني كرابعة العدوية، قيام ليل، خدمة لزوجها وإنفاق لمالها، فقالت لزوجها وهي في 48 ولا تشكو شيئا، قالت له: اقترب أجلي واخترت الرفيق الأحسن. لك يا مرة شو الحكي، ما فيك البلد، بأن زوجها ودعت أولادها وبناتها واحدا واحدا، وبعد أيام ثلاثة قبل أن تدخل بيتها جلست على حافة البيت وأسلمت روحها. في الليل رأتها بنتها في المنام، قالت لها: يا بنيتي أنا لم أموت، لا تقيم عزاء، أقيم مولدا لي فقد أكرمني رب. بيقول زوجة أنه عملنا مولد بإلى الساعة 2 بالليل في يوم وفاة. فأنا لاحظت أن المؤمن من تكريم الله له أنه يعلمه بأن الأجل قد دنا. وعلى كل واحد منا لما بضعف يحط جلوب وبصير شعره أبيض وبيقول لك: صار معي والله شويه آلام، جسمي حط، هي كلها إشارات لطيفة من الله أنه يا عبدي اللقاء قد اقترب، مستعد أنت للقاء. وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إن شاء الله إذا أذن الله، لكنه يدركها فيما بعد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: تذلل واستغاثة
3: بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظمة، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى.
2: وداع الدنيا والتأهب للآخرة.
3: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخى الشهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
2: الناس خدم للعلم.
3: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه، فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه.
2: شروط تحصيل العلم ستة.
3: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
2: إكرام النفس.
3: قنعت بالقوت من زماني، وصنت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني.
2: حصاد الألسن.
3: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران.
2: البلاء من أنفسنا.
3: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
2: مثلما تدين تدان.
3: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن.
2: المشيئة الإلهية.
3: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
2: كلك سوءات والناس أعين.
3: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
2: إساءة الظن.
3: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن.
2: سفينة المؤمن.
3: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
2: زن بما وزنت به.
3: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.
2: ترك الهموم.
3: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون.
2: تأتي العزة بالقناعة.
3: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون.
2: الصمت خير من حشو الكلام.
3: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.
2: موت الأحبة.
3: سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حيني. وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني.
2: المنة.
3: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني. فدعني من المن الوخيم، فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني.
2: مرارة تحميل الجميل.
3: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنه. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة.
2: تعزية.
3: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حيني.
2: أفضل العلوم.
3: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون ولست بواجد طبعا.

0: فهذا من حديث الرافضية، برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية.
1: الإعراض عن الجاهل.
0: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه. ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه.
1: عين الرضا كليلة.
0: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأى عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.
1: حياة الأشراف واللئام.
0: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى. وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى. قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى. فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه، تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.
1: ديوان الإمام الشافعي.
2: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع. مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع. ظواهرها حكم، ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع. لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع. فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

وأصلح لنا أحوالنا، أنت الولي الحميد.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض

ندعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى

ما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم

عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: ويا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا،

أختي المسلمة، أقدم لك هذه السبيكة الذهبية، أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ فكل ما أصابك في ذات الله فهو مكفر بإذن الواحد الأحد. وأبشري بما ورد في الحديث: إذا أطاعت المرأة ربها وصلت خمسها وحفظت عرضها دخلت جنة ربها، فهي أمور ميسرة على من يسرها الله عليه. فقومي بهذه الأعمال الجليلة لتلقي ربا رحيما يسعدك في الدنيا والآخرة. قفي مع الشر حيث وقف، واستني بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت مسلمة، وهذا شرف عظيم وفخر جسيم، فغيرك ولدت غير ذلك. أما أنت فإن الله اختارك مسلمة وجعلك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المتبعين المقتدين بعائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن جميعا. فهنيئا لك أنك تصلين الخمس وتصومين الشهر وتحجين البيت وتتحجبين الحجاب الشرعي. هنيئا لك أنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أختي الحبيبة، ذهبك دينك، وحليك أخلاقك، ومالك أدبك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 15 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم من نشرة جوية ومواقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا: ما الذي يمنع حزب الخضر الأسترالي من اكتساح صناديق الاقتراع؟ كامبرا: أستراليا تشعل المونديال، المغرب يحرج السيلاسور، وقطر تكتب نقطة تاريخية. ومن العناوين العالمية: أسطول الصمود العالمي، أسطول الصمود العالمي يستعد لمهمة جديدة نحو غزة، غارة صهيونية، 7 شهداء ونصف منشآت بهجمات صهيونية جديدة على قطاع غزة، قصف بيروت، قصف بيروت والاتفاق مع إيران، 7 أسئلة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، الدفاع المدني اللبناني يعلن، غارة صهيونية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وتوقع 3 شهداء، حرب إيران مباشر، حرب إيران مباشر، ترامب يدعو لعدم إفساد الاتفاق بعد قصف لبنان والكيان الصهيوني ترفع درجة التأهب، قطاع غزة، مراكب متفحمة وشباك صيد فارغة، كيف اغتال الاحتلال ذاكرة البحر في غزة؟ الخبير في الشأن الصهيوني يحدد لماذا فصل الكيان الصهيوني الضاحية الجنوبية في هذا التوقيت؟ استشهاد الأسير عماد سرحان، استشهاد الأسير عماد سرحان بعد ربع قرن من التعذيب بسجون الكيان الصهيوني. السودان: تجارة بالأعضاء وتعذيب وقتل، اتهامات سودانية تفجر ملف سجون الدعم السريع. سوريا والعراق: تفكيك شبكة مخدرات دولية بتعاون باراتي بين سوريا

ضربة الضاحية هدية لمعارضي الاتفاق بطهران وتمرد صهيوني على ترامب. نائب الرئيس الأمريكي يقول عين على الرئاسة، فانس يتطلع لخلافة ترامب ويرسم مع زوجته ملامح المستقبل. الولايات المتحدة الأمريكية، تحطم طائرة صغيرة ومصرع جميع ركابها بولاية ميزوري الأمريكية. بريطانيا، بريطانيا تحتاج لساعات ناشطا مناهضا للإسلام والمهاجرين. روسيا وأوكرانيا، تصعيد خطير بين روسيا وأوكرانيا ورسائل النار تلتقطها عواصم أوروبا وواشنطن. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا، رغم أن صعود التيارات الشعبوية اليمينية قد لا يبدو مفاجئاً للمراقبين الدوليين بالنظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، إلا أن الحالة الأسترالية تبدو استثنائية ومغايرة تماماً لما يحدث على الجانب الآخر من الطيف السياسي العالمي، إذ لم يتمكن الخضر في أستراليا من رأسملة هذا السخط السياسي واحتوائه لصالحهم على غرار ما فعله نظرائهم في بريطانيا وأمريكا. أستراليا تشعل المونديال. استهل المنتخب الأسترالي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز سمين على تركيا بهدفين دون رد في مباراة شهدت تألق عدد من الوجوه الجديدة، وسجل نيستوري إيرانكوندا الهدف الأول ليصبح أصغر لاعب أسترالي يهز الشباك في تاريخ كأس العالم، بينما أضاف كونور ميتكالف الهدف الثاني ليمنح السكروز انتصارهم الافتتاحي الثاني فقط في تاريخ مشاركتهم المونديالية. وفي بقية مباريات اليوم، فرض المغرب التعادل على البرازيل بهدف لمثله، وخطفت قطر نقطة تاريخية بتعادل متأخر أمام سويسرا، فيما حققت اسكتلندا أول فوز لها في كأس العالم منذ عام 1990. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. أسطول الصمود العالمي. أعلن ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا بهتشي إسماعيل سونغور بدء التحضيرات لإطلاق مهمة بحرية جديدة باتجاه قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن، بهدف كسر الحصار الصهيوني وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع. جاء ذلك في أثناء اجتماع عقده ناشطون من الأسطول في إسطنبول أمس لتقييم المهمة الأخيرة التي تعرضت لهجوم صهيوني في أثناء توجهها إلى غزة بحسب وكالة الأناضول. غارات صهيونية. أدت غارات جوية وحوادث إطلاق نار صهيونية إلى استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين أمس، وفق ما أفاد به مسؤولون في وزارة الصحة ومصادر بمستشفيات قطاع غزة. وذكر مصدر بمستشفى الشفاء في القطاع أن فلسطينيا استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة غزة التي تعرض ساحلها أيضا لإطلاق نار وقذائف من زوارق حربية صهيونية. قصف بيروت. في وقت يترقب فيه العالم أن تضع الحرب أوزارها في إيران، وفق حديث متواتر عن اقتراب لحظة التوقيع على اتفاق تفاهم بين واشنطن وطهران أمس، يعمد الكيان الصهيوني قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لتتصدر أجواء التصعيد مجددا وتبرد التساؤلات بشأن تأثيراته على مصير الاتفاق المحتمل. الدفاع المدني اللبناني يعلن في تصعيد خطير يهدد جهود التهدئة. أعلن الدفاع المدني اللبناني عن سقوط 3 شهداء وإصابة آخرين جراء غارة جوية صهيونية استهدفت مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. تأتي هذه الضربة في وقت حساس للغاية، حيث طالت منطقة حيوية كانت تصنف في الآونة الأخيرة خارج دائرة الاستهداف المباشر، ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يؤدي إلى تقويض الجهود الدبلوماسية وإعادة رسم قواعد الاشتباك. حرب إيران مباشر. تسود حالة من الترقب للتوقيع المزمع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاح، وبينما تؤكد واشنطن نيتها رفع الحصار البحري عن إيران فور التوقيع، تبقي خيار إعادة فرضه قائمة. ولا يتوقع أن يؤثر قصف الضاحية الجنوبية لبيروت في مسار الاتفاق خلال الساعات المقبلة وسط دعوات أمريكية لخفض التصعيد في المنطقة. قطاع غزة. الحرب دمرت فينا كل شيء، يقول أبو أسد بحسرة تخنق نبرة صوته وهو يقف على شاطئ غزة، الميناء الذي كان يعوج بالصيادين وبالمراكب واللنشات التي تملأ الأفق تحول اليوم إلى مجرد هياكل محطمة وأطلال تسكنها الذكريات. لم تكن الطائرات والزوارق الحربية الصهيونية تستهدف برصاصها وقذائفها مجرد ألواح خشبية وشباك صيد، بل كانت تغتال ذاكرة المكان ومصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات التي لم تعرف مهنة غير

0: مصادقة البحر. الخبير في الشأن الصهيوني يحدد. حدد الخبير في الشأن الصهيوني عادل شديد ثلاث اتجاهات متقاطعة يمكن قراءة الغارات الصهيونية الجديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت في سياقها: إفشال الاتفاق الإيراني الأمريكي، كسر معادلة وقف الحرب في جميع الجبهات التي فرضتها إيران، امتصاص الغضب الداخلي المتصاعد على بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، استشهاد الأسير عماد ترحان. أبلغت سلطات الاحتلال الصهيوني عائلة الأسير عماد راجح ترحان 47 عاما من مدينة حيفا في الأراضي المحتلة عام 1948 باستشهاد نجلهم في سجن جلبوع، وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية السبت دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاده أو ملابسات حالته الصحية قبل الوفاة. السودان. اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل سجني دقريس وشالة في الفاشر عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث تحتجز حوالي 20,000 من المعتقلين العسكريين والمدنيين وفق التقديرات الحكومية، وهو ما نفت صحته مصادر من قوات الدعم السريع. سوريا والعراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس أن إدارة مكافحة المخدرات فككت بالتنسيق مع السلطات العراقية شبكة دولية لتهريب المخدرات، وألقت القبض على عدد من أفرادها وصادرت كميات من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدر. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الرئيس الأمريكي يدعو. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الكيان الصهيوني إلى وقف هجماته على لبنان وخفض التصعيد عقب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين توعدت إيران بأن الضربات الصهيونية على الضاحية لن تمر دون رد. وقال ترامب في منشور له على منصته ترو سوشيال إن الهجوم الذي وقع في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في ظل ما وصفه بقرب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. شمال غزة. استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل فجر أمس فيما أصيب شاب جراح إطلاق نار من جيش الاحتلال الصهيوني جنوب وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ويأتي ذلك بينما يواصل الكيان الصهيوني خرقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. وأفاد مصدر طبي بمستشفى ناصف في مدينة خان يونس جنوب القطاع بوصول جثمان الشاب زكي محمد القرة 30 عاما ومصاب آخر بجروح متوسطة بإطلاق نار من الجيش الصهيوني في محيط منطقة دوار بني سهيلة شرقي المدينة. الكيان الصهيوني. صعد المستوطنون الصهيونيون السبت هجماتهم ضد أهالي القرى الفلسطينية وأضرموا النار في أراض زراعية ومركبات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام الجيش الصهيوني عدة بلدات هناك. وأحرق مستوطنون صهيونيون السبت أراضي زراعية وأربع مركبات فلسطينية في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وأهل القرية من إخماد النيران. الاحتلال الصهيوني. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عملياتها العسكرية المكثفة في مقيمات شمال الضفة الغربية، مخلفة وراءها دمارا واسعا وموجات نزوح جماعي طالت عشرات الآلاف من المواطنين. وبحسب الإحصاءات أسفرت هذه العمليات عن تدمير ما يزيد على 3,000 وحدة سكنية بشكل كامل، فضلا عن إلحاق أضرار متفاوتة بآلاف المنازل الأخرى. سوريا. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع السبت ما وصفها بالشائعات التي تتحدث عن تدخل بلاده في الشؤون اللبنانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن دمشق وبيروت رأتا تأجيل الحوار التفصيلي بشأن ملف ترسيم الحدود بين البلدين والتركيز في المرحلة الراهنة على أولويات أخرى منها تعزيز الاستقرار وتطوير الربط الاقتصادي ودعم التنمية. الكيان الصهيوني. وضعت الضربة العسكرية الصهيونية على ضاحية بيروت الجنوبية المشهد السياسي الميداني في قلب أزمة معقدة، في وقت يتمسك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدما في توقيع مذاكرة التفاهم مع إيران وسط أنباء غير رسمية تثار عن تأجيل التوقيع الإلكتروني. وأحدث هذا الهجوم العسكري الأبعاد فعلا سياسيا ثقيلا في طهران، وفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول خيارات الرد والالتزام بالخطوط الحمراء. نائب الرئيس الأمريكي يقول. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه سيناقش مع زوجته أوشا فانس إمكانية الترشح لرئاسة الولايات المتحدة عام 2028 بعد انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال فانس في مقابلة لشبكة CBS إنه يتوقع أن يكون الرئيس دونالد ترامب داعما للغاية لأي قرار يتخذه فرانس بشأن حملته الانتخابية المقبلة للبيت الأبيض، لافتا إلى أن ترامب مهتم بهذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية، لقي جميع ركاب طائرة صغيرة مصرعهم بعد تحطمها بالقرب من مطار باتلر التذكاري في ولاية ميزوري بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقترب من المطار قبل أن تسقط فجأة وتتحطم في منطقة مفتوحة قريبة، وقد هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، إلا أن شدة الارتطام أسفرت عن وفاة جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 12 شخصا بشكل فوري. بريطانيا، احتجزت السلطات البريطانية الناشط المناهض للإسلام تومي روبنسون في مطار هيثرو السبت، وصادرت هاتفه على خلفية نشره المكثف على الإنترنت منشورات معادية للمهاجرين. وروبنسون هو ناشط من أقصى اليمين البريطاني، أحد مؤسسي رابطة الدفاع الإنجليزية المعادية للإسلام، وهو عضو سابق في الحزب الوطني البريطاني ومجموعات أخرى توصف بأنها ذات روابط فاشية أو قومية بيضاء، سجن بتهم جنائية منها الاعتداء والمطاردة والاحتيال وحيازة مخدرات وتزوير جواز سفر. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا وأوكرانيا، منذ بدئها في فبراير شباط 2022 لم تكن الحرب الروسية لأوكرانيا بهذا المستوى من الكثافة الدموية، ولم تمتد الخريطة العسكرية لتبتلع البلدين معا. فبينما تتسلل مسيرات كييف إلى عمق الأراضي الروسية مستهدفة موانئ كراسنودار ومصافي سان بيترسبورغ والجسر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، ترد موسكو بموجات قصف صاروخي هي الأكثر شراسة على البنية التحتية الأوكرانية، وتستهدف ضواحي شيرنوبيل وزاباروجيا ومحطات الطاقة في كييف ودنيبرو وخاركيف. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، ما الذي يمنع حزب الخضر الأسترالي من اكتساح صناديق الاقتراع؟ أستراليا تشعل المونديال، المغرب يحرج السيليساو، وقطر تكتب نقطة تاريخية. ومن العناوين العالمية، أسطول الصمود العالمي يستعد لمهمة جديدة نحو غزة، غارات صهيونية، 7 شهداء ونصف منشآت بهجمات صهيونية جديدة على قطاع غزة، قصف بيروت والاتفاق مع إيران، 7 أسئلة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، الدفاع المدني اللبناني يعلن، غارة صهيونية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وتوقع 3 شهداء، حرب إيران مباشر، ترامب يدعو لعدم إفساد الاتفاق بعد قصف لبنان والكيان الصهيوني ترفع درجة التأهب. قطاع غزة، مراكب متفحمة وشباك صيد فارغة، كيف اغتال الاحتلال ذاكرة البحر في غزة؟ الخبير في الشأن الصهيوني يحدد، لماذا قصف الكيان الصهيوني الضاحية الجنوبية في هذا التوقيت؟ استشهاد الأسير عماد سرحان بعد ربع قرن من التعذيب بسجون الكيان الصهيوني. السودان، تجارة بالأعضاء وتعذيب وقت الاتهامات السودانية تفجر ملف سجون الدعم السريع. سوريا والعراق، تفكيك شبكة مخدرات دولية بتعاون استخباراتي بين سوريا والعراق. الرئيس الأمريكي يدعو، بعد قصف الضاحية إيران تتوعد وترامب يدعو الكيان الصهيوني لوقف هجماته على لبنان. شمال غزة، 3 شهداء بينهم طفل ونصف مباني شمال غزة. الكيان الصهيوني، مستوطنون يحرقون مزارع ومركبات بالضفة تزامنا مع اقتحامات لجيش الاحتلال. الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية. سوريا، الشرع ينفي التدخل في لبنان ويعلن تأجيل ملف ترسيم الحدود. الكيان الصهيوني، ضربة الضاحية هدية لمعارضي الاتفاق بطهران وتمرد صهيوني على ترامب. نائب الرئيس الأمريكي يقول، عين على الرئاسة، فانس يتطلع لخلافة ترامب ويرسم مع زوجته ملامح المستقبل. الولايات المتحدة الأمريكية، تحطم طائرة صغيرة ومصرع جميع ركابها بولاية ميزوري الأمريكية. بريطانيا تحتجز ساعات ناشطا مناهضا للإسلام والمهاجرين. روسيا وأوكرانيا، تصعيد خطير بين روسيا وأوكرانيا ورسائل النار تلتقطها عواصم أوروبا وواشنطن. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء أكثره مشمس، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 10 درجات، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:46 والشروق تمام 6:58 وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

حوله حفة الملائكة حوله حفة الملائكة تتلو أحسن الذكر كي يكون

المهيمن المتعال

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج المبارك وفي هذه الدقائق المباركة ومن خلال هذه القناة الرحيمة المبارك. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية، والتي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا السادس في هذه السلسلة المباركة. ما هو النهي الذي نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وسنلتقي به مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة. إنه النهي عن الحلف بغير الله تعالى. الله عز وجل أمرنا أن نحفظ الأيمان وألا ننقضها، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحلف إلا بالله تعالى. سأحاول جاهدا في هذه الدقائق القصيرة أن أجيب على أسئلة كثيرة في هذا الموضوع الهام الذي يتعلق بالعقيدة. لماذا سمي الحلف يمينا؟ ما حكم الحلف بغير الله؟ ومن حلف بغير الله فهل لهذه المعصية كفارة؟ وما هي أنواع الأيمان؟ وما هو يمين الغموس؟ وما هو اليمين المنعقدة؟ وما هو اليمين اللغو؟ ولو أني حلفت على شيء بالله صادقا ثم تبين لي أن الخير في تركه، فماذا أفعل؟ أولا، انتبهوا لهذه النصوص التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي، لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وروى الإمام أبو داود والنسائي، والحديث صحيح إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. طيب، النبي إذا نهانا أن نحلف إلا بالله؟ نعم، نهاك أن تحلف بالوالد أو الوالدة أو أي معبود يعبد من دون الله أو أي شيء من دون الله؟ نعم. طيب، سؤال: لماذا سمي الحلف يمينا؟ الجواب: لأن العربية في الماضي كان إذا أراد أن يقسم ضرب بيده في يد صاحبه وحلف باليمين، وده موجود لحد النهاردة. لو إيدك في إيدي كده: أقسم بجلال الله أني فعلت كذا وكذا. الجماعة طبعا الجهلة يقولوا: إيدك في إيدي والعشرة الكرام دول أنا صادق، ولا يجوز الحلف إلا بالله تعالى. واليمين معناه في الشرع توكيد للكلام بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو فعل من أفعال الله. والله عز وجل أمرنا كثيرا في القرآن ألا نكثر من الحلف باليمين، وأمرنا إذا حلفنا صادقين
أن نحفظ اليمين، وأمرنا في القرآن ألا نجعل اليمين عقبة كؤود تمنعنا من فعل الخير. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اوعى تجعل اليمين عقبة كؤود تمنعك من فعل الخير. تلاقي اتنين بيتخانقوا، اقول لك يا اخي اصلح بينهما، يقول انا حالف، حالف الا اتدخل، مينوب المخلص الا تقطيع هدومه، انا حالف، حالف ما روحش لاختي. فانت تجعل الحلف بالله يمنعك من الخير، هذا حرام. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال جل جلاله: كذلك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال عز من قائل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وروى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. يقول له: من اللي جاي هناك ده؟ الحج إبراهيم. يقول له: لا ده الحج محمد. تراهني، تراهني ان اللي جاي ده ابراهيم؟ طب كلمه تراهني دي كفارتها تتصدق. ومن قال لصاحبه تعال اقامرك، ما هو تراهني دي يعني تعال اقامرك، ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق. اذن النبي نهانا ان نحلف الا بالله، الله امرنا الا نجعل اليمين عقبه تمنعنا من فعل الخير، الله امرنا ان نحفظ الايمان، الله عز وجل أمرنا ألا نكثر من الحلف بالله عز وجل، فقال في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين. طيب، ما هي مشروعية اليمين؟ كوني أحلف بالله، هل هذا مشروع في دين الله؟ مباح يعني؟ جائز؟ نعم، الحلف بالله عز وجل مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أثبت لنا أن نقسم ونحلف، وأمرنا ألا ننقض الأيمان إذا كان الخير في عدم نقضها. قال عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بل إن الله عز وجل أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قرآنه أن يقسم بالله عز وجل. ربنا قال للنبي في القرآن احلف. قال عز وجل في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ربنا بيقول للنبي الكفار بيستحلفوك اللي انت عليه ده حق، قل لهم والله ده حق، قل إي وربي إنه لحق، احلف لهم بالله. قال عز وجل في سورة التغابن: قل بلى وربي لتبعثن. قال عز وجل في سورة سبأ: قل بلى وربي لتأتينكم. وفي الساعة وفي السنة عشرات الأحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالله عز وجل. منها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. النبي كان بيحلف بالله. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب. لكن لما تحلف اوعى تحلف إلا بالصدق، ولما حد يحلف لك بالله لازم ترضى،
روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله شيء. يا أخي، سيدنا عيسى والحديث في الصحيح رأى عيسى عليه السلام بعينه رجلا يسرق، قال: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. قال: صدق يمينك، صدق يمينك، وكذبت عيني، كذبت عيني، إجلالا للحلف بالله. يبقى أنت يا مسلم لا تحلف إلا صادقا، وإذا حلف لك بالله ارضى إجلالا، توقيرا، تعظيما لله عز وجل. طيب سؤال كمان: وما حكم الإكثار من الحلف بالله؟ كل شوية والله، والله تيجي عندنا، والله نسقيك شاي، والله أنت قاعد، والله بقى. الإكثار بالحلف حكمه إيه؟ الإكثار من الحلف من الأمور الممقوتة التي زجر الشرع عنها. مش كل شوية تحلف، مش كل خمس دقائق تحلف. بتحلف ليه؟ ما أنت صادق أصلا. أنت بتحلف إذا استحلفت، أو بتحلف لتؤكد كلامك، عمال على بطال. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين. قال بعض المفسرين: هذه الآية زاجرة لمن يكثر بالحلف بالله في الحق والباطل. وقال جل جلاله: واحفظوا أيمانكم. والمراد الامتناع عن كثرة الحلف على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. يعني عم الشيخ، كثر الحلفان بالله شيء وحش؟ كثرة الحلف حتى بالله مش من الأمور الطيبة. طيب ليه؟ إيه العلة يعني؟ العلة أن الذي يكثر من الحلف بالله في كل كبير وصغير لن يبقى لليمين وقع في قلبه، ثم لا يؤمن عليه من الوقوع في الحلف الكذب. احفظ لسانك يعني. لا سيما الحلف في البيع، اوعى تحلف ببيع او شراء، اوعى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. شوف بقى البياعين كل يوم بيحلف 60 حلفان ونصهم بالطلاق. بكام المانجا دي يا عم؟ ب5 جنيه. يا راجل، ده اللي هناك ده بيبيعها ب4، يقول له علي الطلاق ب3، جايبها من أرضها ب5 إلا ربع. هو بقى جايب دفع حق النقل من حسابه ويوزعها على المسلمين مع معونة الشتاء، ويحلف 50 طلاق ولا طلاق بدول وقع. يقول لك: لا، أصل أنا قبل ما أخرج من البيت قلت علي الطلاق ب3، كل طلاق أحلفه النهاردة ما يتحسبش. يا وادي أنت يا زكي، إيه الفقه ده؟ ده أنت بتنقط فقه. ما هذا؟ اوعى تحلف ببيع أو شراء، النبي كره هذا جدا. طيب، ولكن إذا أراد المسلم أن يحلف، بقول لك أنا امبارح ما جيتش لأني تعبان، قول يا راجل، بقول لك والله يا أخي عايز أكد كلام، يجوز يجوز. تقول لي طب احلف، أقول لك والله كنت تعبان، أنا هحلف هنا. إذا أراد المسلم أن يحلف فبمن يحلف يا عباد الله؟ يحلف بمين؟ الواحد بيسمع في حلف المسلمين الآن أعاجيب. يجي واحد يحلف يقول لك: والمية الطاهرة والعيش والملح وشبكة العشرة الكرام دول في بعض يا أخي، وشرف والأمانة وحياتي عندك وتربة أمي وشرف أم وحياة شانبي ده سحقا لشواربك إن كنت ستقسم بها من دون الله. شانبك إيه؟ الصرصار أطول شارب منك. الواحد بيجد عجيب، والمية الطهرة والعيش والملح وتربة أمي ومقام النبي الغالي ورحمة أبويا أو الأمانة وشرفي وحياتي عندك شي عجيبة، وحياة عيالي. أذكر إن امرأة كانت راكبة في الميكروباص مع واحدة من جيراني،
فجي الولد بيلم الأجرة، فدي عايزة تدفع، دي عايزة تدفع، تيجي الأولى تدفع، تقول لها والله ما أنت دافع، تقول لها ورحمة أمي من لنا اللي دافع، الثالثة وجلال ربنا لنا اللي دافع. أخيرا قالت واحدة منهما وحياة عيالي ما دافع حد غيري، طالما حلفت بعيالك خلاص. ما تقول لها وجلال الله ورحمة وحياة ربنا، أقسم بالله طالله بالله، ده كله عندها في كفة، وحلفانها بحياة بحياة عيالها الكفة تاني. هذه مخازي، هذا من الشرك أن تقسم بغير الله. اسمع يا عبد الله، أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه. النبي سمع سيدنا عمر بيحلف بيقول وحياة أبويا، يحلف بوالده، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى المسلم ما يحلفش كتير، ولما يحلف ما يحلفش غير بربنا بس، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في ناس بتحلف بالأمانة، تقول له يا حاج هتتغدى عندنا بكرة، يقول لك إن شاء الله، تقول له بالأمانة، بالأمانة جاي، إيه بالأمانة؟ اسمعوا النبي قال إيه في الموضوع ده. روى أبو داود وابن حبان والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منه، من حلف بالأمانة فليس منا، بل من المسلمين مع الأسف من يحلف على غير ملة الإسلام. أو الله العظيم يقول لأخته أكون يهودي لو دخلت، لو دخلت لك بيت، فلله وإنا إليه راجعون، ولا أكون يهودي لو دخلت لك بيت، يحرم علي ديني لو دخلت لك بيت، علي الحرام من ديني، ما انا عارفك تاني. ايه ده تكون يهودي؟ اسمع النبي قال ايه في الكلام ده، حاسب شوف لسانك هيوديك فين. روى الشيخان في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. مش بتقول أكون يهودي وبتحلف كمان كده، أنت كما قلت ومن قاتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. واحد تاني يقول لها علي الحرام من ديني، ما أنا واكل، ما أنا داخل البيت، ما أنا بايت في البيت. إيه معناها علي الحرام؟ ملاش معنى غير حاجة من يعني دينك يحرم عليك لو كلامك وقع وتخرج عن الإسلام، أو تفعل ما حرمه عليك دينك. والأولانية شرك، والثانية كفر، والثانية من الكبائر العظام. اوعى تقول علي الحرام من ديني خالص، اوعى تحلف غير بربنا، اوعى تقول أكون يهودي لو فعلت اوعى. أخرج الإمام أبو داود والنسائي والحديث صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام. هذه علي الحرام من دين، هذه معناه من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. دي كارثة ودي كارثة. وعليه فلا يجوز لمسلم أبدا أن يحلف إلا بالله. طب واللي يحلف بغير ربنا ذنبه قد إيه؟ ذنبه أكبر الكبائر.
روى الترمذي وأبو داود والحديث حسن صحيح إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. تحلف بغير ربنا ليه؟ أنت عندك حد أعظم من ربنا تحلف بيه؟ إيه تربط أمي ورأس أبويا ومقام النبي الغالي وشرفي والأمانة وحياة شنبي؟ هذا الكلام السخيف. من حلف بغير الله فقد أشرك. إزاي مسلم يحلف بغير ربنا مع إن إبليس عدو ربنا لما جه يحلف ما حلفش بغير ربنا؟ مش دي عجيبة؟ إبليس أعقل منك، أفهم منك. ده الشيطان لما جه يحلف ما حلفش بغير ربنا، وانت يا مسلم يا موحد تحلف بغير ربنا؟ وشرف ايه شرف؟ اسمع ابليس بيقول ايه. والآية في سورة صاد: قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين. هيقول بعد كده: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس ما بيحلفش إلا بربنا، وإنت يا مسلم تحلف بغير ربنا؟ إبليس بيعظم ربنا عنك في قضية الحلف؟ مش دي كارثة؟ إبليس بيحلف بصفة من صفات ربنا: فبعزتك، وإنت تقول لي وتربط أمي ورأس أبويا والعشرة الكرام والمية الطهرة والعيش والملح؟ ما هذا الكلام؟ الكفار في الآخرة يقسمون بالله. قال تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. رايحين النار في الآخرة بيحلفوا بربنا برضه، أبو جهل وأبو لهب. وإنت يا حفيد عمر وعثمان وعلي والصديق تحلف لي بالمية الطهرة؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهنا شبه، يعني يا عم الشيخ الحلفان بغير ربنا حرام؟ شرك. أيوة شرك أصغر لا يخرج عن الإسلام، كفارته أن تقول لا إله إلا الله، لكنه شرك. يعني الحلفان بغير ربنا حرام؟ بقول لك شرك. ازاي؟ ان كان ربنا بنفسه حلف ببعض مخلوقاته، والنبي محمد نفسه حلف بغير ربنا. قلوا فين الكلام؟ يقول لك في القرآن يا اخي، ربنا اقسم فقال: والسماء والطارق، واقسم فقال: والعصر، وقال: والضحى، وقال: والفجر، وقال: وليال عشر. كل هذه أشياء أقسم الله بها وهي من مخلوقاته. الرد: الله هو الخالق، يقسم بما شاء على من شاء وما شاء. هو أنت يا مخلوق تقيس نفسك بالخالق؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له أن يقسم بما شاء على ما شاء، ولا وجه للقياس بين المخلوق والخالق. وبعدين ربنا لما بيقسم ببعض المخلوقات المراد مش تعظيمه لها، المراد لفت أنظر نحن إلى عظيم قدرته فيها. لما ربنا يحلف بالشمس أنت تقول ربنا أقسم بالشمس فقال: والشمس وضحاها. فتلتفت إلى هذه الآية العظيمة، السراج الوهاج، كتلة النار اللي قد الأرض 50 مليون مرة ومعلقة بين السماء والأرض. تبارك الذي خلقه، سبحان الله. يبقى يلفت نظرك عشان تعظمه هو، مش تعظم المخلوق. هذه واحدة. طيب النبي محمد حلف بغير ربنا؟ يقول لك أيوة. وهنا عندنا أحاديث في الصحيحين: أعرابي سأل النبي سؤالا فأجابه رسول الله، ثم عقب النبي فقال: أفلح
وأبيه إن صدق. بص أو النبي حلف أهو بأبو الراجل، أقسم بوالد الرجل، الأفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية تانية قال دخل وأبيه الجنة إن صدق. وفي ثالثة قال أما وأبيك لتنبأن. أهو حلف بحياة والد السائل، حلف بغير ربنا، هكذا يقولون. الرد إيه على هذه الشبهة؟ أهل العلم لهم ردود. الرد الأول من أهل العلم من طعن في هذه اللفظة أصلا، هل هذه اللفظة وأبيه دي غير صحيح، مش في نص الحديث. من الذي ذهب إلى هذا؟ الإمام ابن عبد البر والإمام القرافي كما جاء في الفتح. رد ثاني من أهل العلم من قال هذا تصحيف في الحديث، هذا نقله السهيلي عن بعض أشياخه. قول ثالث قال اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم. قول رابع قال يا أخوانا الكلام ده نسخ، الكلام ده كان الأول ثم نسخ وجاء النهي عنه، وهذا هو كلام الجمهور. قول خامس قال لا، هذه الكلمة كانت تجري على ألسنتهم على وجهين، التعظيم وهذا الذي جاء فيه النهي، والتأكيد وهذا الذي لم يأتي فيه النهي. يبقى قول الجمهور قال هذا نسخ ونهي عنه بعد. طيب يبقى النبي ما كانش بيحلف إلا بالله، والحلف بغير الله حرام، الحلف بغير الله شرك. طيب المسلم لما يحب يحلف بربنا يقول إيه؟ يقسم باسم من أسماء الله، والله بالله فالله أقسم بالرحمن، أقسم بالله العظيم، أقسم بالقدوس، أقسم بالملك. ينفع تحلف باسم من أسماء ربنا أو بصفة من صفات الله؟ والجماعة الفلاحين يحلفوا يقولوا لحد النهاردة وعزة الله وجلال الله، هذه صفة من صفات ربنا. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا، إن أيوب بعدما برئ من المرض، بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، يعبي في ثوبه، يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك. العزة دي صفة من صفات ربنا. يبقى سيدنا أيوب لما حب يحلف حلف بصفة من صفات ربنا، قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. وحد يا ربي يغتني عن فضلك وبركتك. يبقى تقسم بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله أو بفعل من أفعال الله. أقول لك احلف تقول لي أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد إني لصادق. طب رفع السماء بغير عمد ده فعل من أفعال ربي. وأكثر قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كما قال ابن عمر كان يقول لا ومقلب القلوب. طب تقليب القلوب دي فعل، يبقى لك أن تقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. يجي لي سؤال كمان، طب وإيه حكم الحلف بالقرآن والمصحف أو الجماعة الفلاحين يقول لك والختمة الشريفة؟ ما حكم الحلف بالقرآن؟ القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة إلى جواز الحلف بالقرآن. وقد ثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ ببعض صفات الله في دعائه في الأحاديث الصحيحة: أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ برضاك من سخطك، بكلها صفات. لكن في تنبيه أحب أن ألفت إليه النظر: من حلف بالمصحف وكان يقصد به القرآن اللي هو كلام ربنا المسطور بين دفتي هذا الكتاب فهذا جائز، أما إن قصد به الورق المكتوب والطبعة والغلاف فهذا لا يجوز. والأولى خروجا من هذا الخلاف أن تقول: أقسم بكلمات الله. طيب، اللي يحلف بغير ربنا يبقى وقع في الشرك الأصغر. طب لها حل دي؟ لها كفارة؟ أيوة، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة، أو أي شيء نقيسه على هذا بقى، واللات والعزة، فليقل: لا إله إلا الله. إحنا تربينا غلط. لا واحد عارف المعلومة دي وحفظها تغلبه العادة يوم يغلط، لما تفتكر أما تغلط وننبهك كفارتها أن تقول لا إله إلا الله. طيب، واللي يحلف بغير ربنا يعتبر ده يمين معتبر؟ قال: أنا مقاطي أختي وحالف ما تدخل لها البيت. حلفت قلت إيه؟ قلت ورحمة أمي ما أنا داخل لها بيت، وتربة أبوي، وشرف، وحياة عيال. قال ابن تيمية: من حلف بغير الله فيمينه لا حرمة له. هو ده يمين؟ ده لعب عيال. من حلف بغير الله فيمينه لا حرمة لها ولا تنعقد، وليس عليه كفارة إن حنث فيها باتفاق علماء المسلم. سؤال أخير مهم جدا: وما هي أنواع الأيمان؟ الأيمان يا عباد الله ثلاث أنواع: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. اليمين اللغو قال الله تعالى فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يمين لغو ازاي؟ اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد: والله لن تشرب شاي، والله لن تقعد، والله لن تمتعش معانا، والله لن تنبيت عندنا، والله تيجي، فتيجي بقى، تعالى والله. ايه يا عم، تمسك نفسك شويه. الراجل اللي قاعد ولا شرب شاي ولا تعشى ولا بيت ومش، انت حلفت 50 يمين. هذا يجري على اللسان من غير قصد، مفيش فيه كفارة. بس بقول لحضرتك أرجوك امسك لسانك، ما تكثرش من الحلف، لأن كثرة الحلف عمال على بطال صفة ذميمة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. امسك لسانك. من اليمين اللغو أيضا إنك تقسم على شيء وأنت تظن أنك صادق، ثم يتبين لك خلاف ما أقسمت من أجله. إزاي يعني؟ أقول لك: مين اللي جاي هناك ده؟ تقول للحج إبراهيم. أقول لك: لا يا عم، ده الحج أحمد. تقول لي: والله العظيم ده الحج إبراهيم، هو أنا هتوه عنه؟ أقول لك: وجلال ربنا ده الحج أحمد. يجي صاحبنا نلقاه محمود، لا هو إبراهيم ولا أحمد، وانتوا الجوز عايزين جوز نظارات حلوين. طب انت حلفت وهو حلف، ايه الحل؟ انت لما حلفت ظنيت انك صادق، وانت لما اقسمت ظنيت انك على صواب. ده اسمه يمين لغو برضه، لا كفارة فيه. بس ارجوكم امسكوا لسانكم شوي. طيب، اليمين الثانية هي اليمين المنعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ هي يمين على أمر في المستقبل غير مستحيل عقلا، سواء كان بنفي أو إثبات، مع العزم على الفعل أو الترك.
وعقد القلب على هذا. زعل معاه والله العظيم ثلاثة ما ندخل لك بيت، يقولوا كده والله العظيم ثلاثة. ناس مش فاضية لسه يقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم، هي على طول والله العظيم ثلاثة. فعلا عازم. زعل مع زوجته والله العظيم ما أنا متعش. فده يمين على أمر مستقبلي وعزم على الفعل أو الترك. ده بقى لربنا يؤخذك عليه. قال تعالى: أغوي في أيمان.

وصيغه الحلف انك تكون حالف بربنا، انك لو حالف بغير ربنا ده مش يمين اصلا ولا حرمه له. ولا تفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت، تقول له والله تقعد ربع ساعه ما انا متعشي في البيت، وده يمين انت لسه فاكر؟ لسه فاكر يا عم الحاج، لازم يكون الكلام متصل، لا تفصل بينه بسكوت. ثلاثه، لازم الحلفان يكون خلا من الاستثناء. هتجيلنا بكره؟ والله العظيم ان شاء ربنا، ان شاء الله هجيلكم. وناوي فعلا وانا بقول اجي، حصل لي عذر ما جيتش، لا شيء علي، لا شيء علي. لو غير كده بقى اقسمت على امر مستقبلي بالله، تعمل ايه؟ توفي باليمين طبعا، ولا تنقض الايمان بعد توكيدها الا في حاله واحده، اذا وجدت ان الخير انك توقع يمينك وقعه. قال صلى الله عليه وسلم: اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. يقول لاخته: والله ما انا داخل لك بيت، الخير يقطع الرحم عشان اليمين ولا يصل الرحم ويعمل كفاره؟ الخير هنا يوقع يمينه. ابو بكر الصديق اقسم بالله ان يمنع العطايا التي كان يعطيها لمصطح لما وقع مصطح في الافك وتاب وتاب الله عليه، فنزل القران يعاتب الصدق: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. الصديق عمل كفارة يمين، يبقى اللي يحلف على يمين ويشوف أن الخير في تركها يتركها ويكفر كفارة يمين. كفارة اليمين كما تعلمون الآن المتاح منها إطعام 10 مساكين، يطعم 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين. أكله من إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. لحد بيأكل فول نابت وبصارة على طول، ولا بيأكل كباب وكافيار وفتة ولحمة على طول، الوسط. طب ما معيش فلوس أكل، لكن أقدر أكسي، أكسي 10 مساكين. ما معيش ده ومش قادر على ده، يبقى هنا تحرير رقبة. ما أقدرش طبعا لا أكل 10 مساكين، تقول لي حرر عبد. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فسعادتك الثلاث أشياء الأولى على التخيير: فرط اليمين تأكل 10 غلابة، أو أنت حر تكسى 10 غلابة، أو تعتق عبد. اختار اللي يعجبك، مش قادر على الثلاثة دول يبقى بعد كده صيام 3 أيام متتابعة، ماشي، متقطعة، ما يضرش، وعلى هذا إجماع العلماء. يبقى الأيمان يا عباد الله 3 أصناف: يمين لغو عرفنا حكمها، يمين منعقدة عرفنا حكمها، النوع الثالث يمين غموس. ما هو اليمين الغموس؟ هو أن تحلف على أمر في الماضي متعمدا كاذبا، وهي كبيرة من الكبائر. القاضي يقول له: شفت جارك ده بيسرق؟ قول والله العظيم أقول الحق. يقول له: والله العظيم أقول الحق، شفته بيسرق بعيني دول اللي هياكلهم الدود. ده اسمه يمين غموس، تحلف على حاجة في الماضي متعمدا كاذبا. اتسمى غموس ليه؟ لأن صاحبه هيتغمس في نار جهنم بكل يمين كاذبة غمسة إن لم يتب ويرد المظالم ويتغمده الله برحمته. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل

0: الإزار كبرا المسبل والمنان، يديك حاجة ويعايرك بيها إلى أن تموت، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، بياع اللي بيحلف كذب، ده اسمه يمين غموس، يمين غموس. طب هذا له كفارة؟ لا ملوش كفارة. طب الحل فيه ايه؟ تتوب الى الله، تقلع عن هذا الفعل، تندم عليه، تعزم على عدم الرجوع اليه، واهم من دول ترد المظالم. لما حلفت الرجل ده ظلم، مش لما حلفت الرجل ده اكل حقه، لازم ترد المظالم لازم. طيب اخيرا متى يرخص في اليمين الغموس؟ هل في حاله ممكن احلف فيها كده؟ متى يرخص في هذا؟ قال اهل العلم: عند الضرورة القهرية التي تدفع بها أذى مؤكد عن مسلم من المسلمين. دليل ذلك قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله أباح لك عند الضرورة أن تنطق بكلمة الكفر، فإباحة اليمين الغموس عند الضرورة من باب أولى. معايا نص آخر أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، مش حجر، وائل ابن حجر، فأخذه عدو له هيقتله، فتحرج القوم أن يحلفوا، حلفوا كده، فحلفت أنا وقلت: إنه أخي، مش هو ده أخويا. فذكرت ذلك للنبي، قال: صدق، المسلم أخو المسلم، والذي يفعل هذا عند الضرورة لا كفارة عليه ولا ذنب عليه أصلا، والأولى قطعا أن يعرض ولا يقسم إلا إذا ضاقت عليه السبل جدا وتيقن أن في أذى مؤكد يقع عليه أو على مسلم إن لم يقسم في هذه الحالة. يبقى يا إخواني، ما نحلفش إلا بربنا. لا تحلفوا بآبائكم، ولا تحلفوا بأمهاتكم، ولا تحلفوا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل

0: بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
2: يا رب وحد شملنا واجمع على

روحها فأرى بها السبع الشداد.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 39 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم مالك الملك. أيها الإخوة الكرام، مالك الملك من أسماء الله تعالى الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا قلت يا مالك الملك بك أستجير، هذا دعاء صحيح. أيها الإخوة، في القرآن الكريم ورد اسم الملك والمالك والمليك ومالك الملك ومالك الملك والملكوت حصرا. أما اسم الملك ففي قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وفي قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وأما اسم المالك ففي الفاتحة الشريفة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ملك ومالك. وأما المليك ففي قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما مالك الملك فقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأما الملكوت ففي قوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم الجليل، أريد أن أقف قليلا عند خطورة هذا الموضوع. عند خطورة هذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقد أمرنا أن نؤمن به وأن نعبده وأن نتوجه إليه وأن نحبه. فربنا سبحانه وتعالى تيسيرا لنا كي نعبده ذكر أسماءه الحسنى في كتابه الكريم، وجعل الكون كله دالا عليه، وجعل الكون كله مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فأنت حينما تبحث في أسماء الله الحسنى تتعرف إلى الله. كلما ازددت معرفة بأسمائه الحسنى ازددت معرفة به. يعني أحيانا الشيء المادي تمسكه تقيس طوله، تقيس طوله عرضه ارتفاعه وزنه لونه شكله خصائصه، لكن إذا أردت أن تتعرف إلى الله في الحياة الدنيا يستحيل أن تدركه بحواسك، لا بد من أن تدركه بعقلك. قد تقول: هذا الكون يدل على خالق عظيم، هذا الكون يدل على مسير حكيم، هذا الكون يدل على مرب رحيم، ولكن التفاصيل ما صفاته؟ أسماؤه: هو رحمن الرحيم، ملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني أنت حينما تطلب معرفة أسماء الله الحسنى أو حينما تجول في هذا الموضوع فأنت في الحقيقة تجول في أخطر موضوع على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ والله ما فقد شيء. وماذا وجد من فقدك؟ ما وجد شيء. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أيها الإخوة الكرام، الأسماء الحسنى من أخطر الموضوعات في الدين، إنك من خلالها تتعرف إلى أسمائه وصفاته. حقيقة أنت لا تحب جهة ما لإسمها، لكنك تحبها لصفاتها. فكلما تعرفت إلى أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى كانت عبادتك أصح، وكانت خشيتك أكبر، وكان إقبالك أشد. الحقيقة مالك الملك، هناك حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. الوتر بالفتح والكسر كلاهما صحيح. هون في نقطة بالحديث، ما معنى من أحصاها؟ الله عز وجل قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا. الإحصاء شيء، والعد والتعداد شيء آخر. كم طالب في الصف أو كم طالبا في الصف؟ تقول 30. أعمارهم، مستوياتهم، درجاتهم، أخلاقهم، سيرتهم، طموحاتهم. إذا درست أعمارهم واجتهادهم وتحصيلهم وذكاءهم وطموحاتهم، هذا إحصاء. العد كمي، أما الإحصاء نوعي. العد كمي، أما الإحصاء نوعي. فالله سبحانه وتعالى أراد منا لا أن نعدد أسماءه الملك القدوس السلام، لا، أراد منا أن نحصيها. من أحصاها دخل الجنة في معنى ضمني، يعني من أحصاها، من تعرف إليها فأقبل على الله واستقام على أمره، سعد في الدنيا وكان في الآخرة من عداد أهل الجنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. في الحديث الصحيح يؤكد لنا أنك إذا أحصيت أسماء الله الحسنى دخلت الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. نحن في المرحلة السابقة شرحنا بفضل الله وتوفيقه 37 اسما من أسماء الله الحسنى، والنية أن نتم هذه الأسماء إلى 99 كما ورد في الحديث الشريف. لكن بالمناسبة، ما كل الأسماء الحسنى وردت في الحديث الشريف؟ لعل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأسماء الحسنى التي نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها، لكن هناك أسماء حسنى كثيرة جدا مأخوذة من كتاب الله ولم ترد في هذا الحديث. طبعا الأسماء الحسنى كما وردت في هذا الحديث: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد، المحصي المبدي المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواحد الماجد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول والآخر، الظاهر والباطن، الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. هذه هي الأسماء الحسنى التي وردت في نص الحديث الشريف ونحن في صددها. لكن أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أنقل إليكم هذا الدعاء النبوي. يروي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم إني أسألك بكل إثم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الجواب: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله وأبدل مكانه فرحا. هذا الدعاء ينبغي أن تحفظوه، إنكم إن حفظتموه لا سمح الله، الإنسان إذا أصابه هم أو غم أو مكروه أو شيء مزعج يدعو به، والنبي صادق مصدوق. الآن قل: اللهم مالك الملك. الملك الكون، الكون ما سوى الله، الله واجب الوجود والكون ممكن الوجود، الله واجب الوجود والكون ممكن الوجود، ما سوى الله هو الكون هو الملك. السؤال جاء مفردا: في سماوات، في كازارات، في مجرات، في مذنبات، في ثقوب سوداء، في مسافات بينية شاسعة، الأرض فيها جبال، فيها وديان، صحارى، سهول، أسماك، أطيار، حيوانات، نباتات، إنس، جن، عوالم، خلق كثير لا يعلمهم إلا الله. كل هذا الكون يعني في البحار وحدها أكثر من مليون نوع من السمك. كل هذا الكون سماه الله ملك بلفظ المفرد، فما حكمة ذلك؟ في حكمة كبيرة جدا. الحكمة أن الكون كله متناسق مع بعضه بعضا، كل جزء فيه يعمل للمجموع، لأن الله سبحانه وتعالى صممه كذلك. فالحيوان للإنسان، والنبات للحيوان، والتراب للنبات، والماء للتراب، وغذاء الإنسان من النبات ومن الحيوان، وحجم الأرض يتناسب مع طاقة الإنسان، وسرعتها حول نفسها يتناسب مع إمكاناته. أهم كلمة في هذا الكون أن هذا الكون وحده متكاملة، والله سبحانه وتعالى مالك الملك. يعني أمره نافذ في هذا الملك. في سؤال دقيق، يوم القيامة يقول الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور؟ قد يسأل سائل: بيد من كانت؟ ثم آلت إليه. حقيقة هي إليه في الأول والآخر، ولكن أهل الدنيا، ولكن المشركين، ولكن الكفار، ولكن الفجار، ولكن العصاة، ولكن ضعاف المؤمنين يرون في الأرض آلهة كثيرة، مراكز قوى، أشخاص أقوياء يأمرون فيطاعون، يدمرون، يعطون، يرفعون، يخفضون. قال: المؤمن لا يرى إلا الله في الدنيا، لا يرى إلا الله، يرى يد الله فوق أيديه، يرى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يرى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يرى له الخلق والأمر، يرى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يرى إليه يرجع الأمر كله، يرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه رؤية المؤمن، لا يرى مع الله أحدا. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لكن العصاة والمشركين والكفار ماذا يرون؟ يرون أشخاصا أقوياء إرادتهم نافذة، أما الحقيقة لا ينفذ في كون الله إلا إرادة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالمؤمن الصادق لا يرى مع الله أحدا، يرى صور، يرى دمى تحرك في الخفاء، لكن الله هو كل شيء، هو الظاهر والباطن، هو الأول والآخر. لذلك ألا إلى الله تصير الأمور، حتى الكفار يوم القيامة يرون أن الأمور كلها بيد الله، أما المؤمنون في الدنيا وحدهم يرون هذه الحقيقة، لكن الكفار تغيب عنهم هذه الحقيقة فيرون الأمور بيد زيد أو عبيد. تذكرون أنه التابع الجليل الحسن البصري كان عند والي البصرة لزياد، ليزيد بن معاوية، وهو عنده جاءه البريد وفيه توجيه: إن نفذه أغضب الله، وإن لم ينفذه أغضب الخليفة، ربما أزاحه من مكانه. وقع في حيرة شديدة، وعنده الحسن البصري، قال: يا إمام ماذا أفعل؟ هذا الموحد. قال الحسن البصري: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله، إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني إذا غضب عليك أهل الأرض كلهم والله راض عنك، لا يستطيعون أن يفعلوا معك شيئا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني ملخص الملخص: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معنى مالك الملك إن هذا الكون العظيم في إرادة واحدة نافذة فيه، هي إرادة الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم، أمرنا. بيقول لك مثلا الدولة الفلانية في عندها قنابل نووية كافية لتدمير الأرض 5 مرات، الآن بالحضيض قاعدت، الآن بالوحول، الآن متفتتة، كل أنواع السقوط في هذا البلد. الذي يدعي أنه يملك قنابل نووية تدمر الأرض 5 مرات حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. إذن مالك الملك هذا الملك العظيم فيه إرادة واحدة نافذة هي إرادة الله بربك. إذا أيقنت هذا اليقين هل تتوجه إلى غير الله؟ هل تخشى غير الله؟ هل ترجو غير الله؟ هل تطمح إلى غير الله؟ هذا التوحيد. توحيد الطرق كلها تؤدي إلى الله عز وجل. لذلك يقول الإمام الغزالي مالك الملك هو الذي تنفذ مشيئته في مملكته كيف يشاء وكما يشاء إيجادا وإعداما إبقاء وإثناء. والملك هنا بمعنى المملكة والمالك بمعنى القادر التام القدرة القادر التام القدرة. والموجودات كلها مملكة واحدة لأنها متناسقة مرتبط بعضها ببعض فإنها وإن كانت كثيرة من وجه فلها وحدة واحدة. مالك الملك الكون كله يعمل بالتنسيق يعني حجم الأرض متناسب مع حجم مع الإنسان. أحيانا لو وجدت قفل في بيت ومفتاح في بيت آخر والمفتاح فتح القفل تقول كلاهما من مصنع واحد ما دام في انسجام. أيام الإنسان يشتري قطعة لسيارته تأتي في مكانها الصحيح بالمليمترات معناها المعمل واحد الذي صمم واحد اللي أعطى القياسات واحد فالانسجام دليل وحدة الخلق. في بالكون شيء في واسع وفي واحد. 5,000,000,000,000 إنسان كل إنسان له قزحية عين تختلف عن الأخرى. لذلك الآن هناك أقفال لا تفتح إلا على قزحية العين تضع عينيك على فتحتين يفتح الباب لأن إنسانا واحدا في الأرض لا يمكن أن يشبهك في قزحية العين معناها الله واسع. طيب الإنسان رائحة لجلده لا يمكن أن يشركه فيها أحد في الخلق وأساس كلاب البوليسية رائحة الجسم. الإنسان له نبرة صوت لا يمكن أن تتشابه في الأرض نبرتان. فلان عرفتك فلان كيف عرف؟ نبرة. قزحية العين ورائحة الجلد ونبرة الصوت وبلازما الدم وحتى الآن كشفوا 2.5 مليار وحدة نسيجية 2.5 مليار وحدة نسيجية يعني في واحد بالأرض وحدته النسيجية تشبه وحدتك. وبصمة اليد هذه الأنملة يعني إذا كان في 100 نقطة بين جزيرة وخليج ورأس ونتوء وفرع وغصن هناك 100 صفة لبصمة اليد. لو تشابهت 7 صفات في بصمتين لكانت لإنسان واحد. 7 صفات بصمة اليد توقيع. الآن البصمة والقزحية ورائحة الجلد وبلازما الدم والوحدة النسيجية هذه هوية هذا توقيع. نعم معناها الله واسع. بالمقابل شركة أدوية في كندا تصنع دواء مسكن يستعمله إنسان في أستراليا تسهل آلامه. ما معنى ذلك؟ الخلق واحد الخلق واحد في البنى الأساسية وفي الخصائص. يتعلم طبيب بأمريكا طبيب جراح بيقول لك بعد 2 سنتي في عصب خطير وهون في وريد وهون في شريان، يذهب إلى الخليج يجري عملية. الإنسان في الخليج عروقه أعصابه وخصائصه كما درس هذا الطبيب، معناه في وحدة في الخلق وفي سعة في الخلق. لذلك قال بعض العارفين: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواقع. ورقتا زيتون لا تتشابهان في الأرض. وأقرب شيء وجوه البشر، فلا نحن أخواننا كلهم، كل واحد له شكل وله طريقة في الكلام، طريقة في المشي، له طبع خاص. هذا يدل على سعة الخلق. وحينما تكون أجهزة واحدة، القلب واحد، الرئتين، المعدة، الأمعاء، الشرايين، الأوردة، الأعصاب، العظام، خصائص العظام. يقول لك بعد شهر تلحين درس روسيا، المريض بإفريقيا، الطبيب من مصر مثلا، معنى في قواعد عامة في الجسم. فالله عز وجل واحد واسع. أما مهندس يقول له صمم لنا بناء، يرسم بناء، الثاني، الثالث، الرابع. أنا ألاحظ هذا في السيارات، يطلع شكل بيضوي، بعدين شكل زوايا حادة، يرجعوا على البيضوي. يعني طاقة الإبداع محدودة عند البشر. أما الله عز وجل، أنت انظر إلى أنواع الأوراق في الأرض، أوراق الأشجار، شيء لا يصدق، أوراق إدارية، أوراق دائرية، أوراق مسننة، أوراق مفلطحة، أوراق خضراء، أوراق خضراء مع لون آخر، أوراق واسعة، أوراق صغيرة، أوراق كبيرة. لو دققت في أنواع الأوراق لأخذك العجب العجاب. أيها الإخوة، الله جل جلاله مالك الملك، كما قال إمام الغزالي: أي تنفذ مشيئته في مملكته. وقيل مالك الملك هو المتصرف في ملكه كيف يشاء، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره، والوجود كله من جميع مراتبه مملكة واحدة لمالك واحد هو الله تعالى. أنت لاحظ الإنسان كيف يملك. الإنسان بالأمثلة يوضح الأمر. فلان مالك هالبيت، ما أجره؟ ملك رقبته ولم يملك منفعته. مستأجر يملك المنفعة ولا يملك الرقبة. الآن أنت مالك المنفعة والرقبة، لكن لا تملك المصير. تطلع قانون استملاك بروح البيت الإيجار. ففي ملك رقبة، في ملك منفعة، في ملك مصير. أما إذا قلنا إن الله مالك الملك، مالك الوجود خلقا وتصرفا ومصيرا. أيام بلد ببيع بلد طائرات، المعمل مالك الطائرات، فلما باعها تملكها شاريها، وأصبحت هذه الطائرة بأمر شاريها. لكن الله عز وجل يقول: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كلمة مالك الملك يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. هذا معنى مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. إذا الله عز وجل أعطى الملك لإنسان يعطيه الهيبة، كلهم يخافونه. فإذا أراد أن ينزع منه الملك ألغى هيبته، فكلهم يشترئ عليه. قال أحد قواد العظام في العهد العباسي، يعني بلغت شهرته الآفاق، حتى أن الأمهات سرن يخوفن أولادهن منه. فلما دخل على هارون الرشيد رآه صغير الجسم قصير القامة نحيلا، قال له: أنت فلان؟ أنت؟ قال له: لو رأيتني وقد أسبغ الله علي الهيبة. أنت الآن رأيتني وقد نزع الله مني الهيبة. يعني ممكن إنسان يكون له هيبة كبيرة جدا، فإذا نزع الله منه هذه الهيبة أصبح شخص سافه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لكن بيدك الخير. يعني أروع ما في الآية لو أن الله عز وجل قال بيدك الخير والشر، تؤتي الملك من تشاء خير، وتنزع الملك ممن تشاء شر، وتعز من تشاء خير، وتذل من تشاء شر، بيدك الخير والشر، صار في تناسب. أما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، الخير فقط. إذن الإعزاز خير والإذلال خير، إذن الإيتاء خير والمنع خير. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. لذلك سنرى بعد قليل أو في درس قادم أن هناك أسماء لله متقابلة: المعطي المانع، القابض الباسط، النافع الضار، الرافع الخافض، المعز المذل. العلماء قالوا هذه الأسماء بالذات لا يجوز أن تذكر وحدها، يجب أن تقول الضار النافع، المذل المعز، المعصي المانع، القابض الباسط، مثنى مثنى. لماذا؟ لأن الله يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويقبض ليبسط. وأوضح مثل: أيام الأب بيكون شديد على ابنه في صغره، يكبر شخصية

مالك الملك هو الملك الحقيقي، الملك الحقيقي. لذلك ورد في الحديث القدسي: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. يقول أحد المفسرين: مالك الملك هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاء وكيف شاء، إيجادا وإعداما، إحياء وإماتة، تعذيبا ورحمة، من غير مشارك ولا ممانع. ما في مشارك ولا في ممانع. وقد ذكر اسم مالك الملك مرة واحدة في القرآن الكريم في هذه الآية الآنفة الذكر. قالوا: من أدب المؤمن مع هذا الاسم مالك الملك أن يكثر العبد من ذكره، وبذلك يغنيه الله عن الناس. لكن هناك وقفة قليلة. كلمة مالك الملك، أدخل في بعض التفاصيل. هل تملك عينك؟ لا. هل تملك سمعك؟ هل تملك قوتك؟ هل تملك أعصابك؟ هل تملك سيولة الدم؟ لا. الجلطة الصغيرة إلى خسرة دماغية انتهى. أحيانا شلل، أحيانا عمى، أحيانا فقد ذاكرة، نقطة من الدم تجمدت في رأس الإنسان. فكل مشاريعك وكل طموحاتك وكل أملاكك وكل شخصيتك الفذة كله منوط بسيولة الدم. تأخذ مميع، شيء خطير. إذا الدم تجمد هناك أمراض وبيلة جدا. طيب، مالك دسامات قلبك؟ مالك مرونة الشرايين؟ ما في مكان. مالك المستقيم؟ لو أن المستقيم شل، شيء لا يحتمل. مالك نمو الخلايا حتى هذا التاريخ؟ الأورام الخبيثة حتى الآن نتكهن تكهنا في أسبابها. ما فيش خلايا تنمو بشكل عشوائي، يعني أسرع من أن تعالجها. انتهى الإنسان. أيام حبة بالوزن تقضي على الإنسان، تنمو نموا عشوائيا. فكلمة مالك الملك، أنت مالك مالك شيء، ومالك مالك جسمك إطلاقا، وكل طموحاتك ومشاريعك وكل آمالك معقودة على صحتك، ولا تملك من صحتك شيئا أبدا. الله عز وجل إذا كان أعطاك صحة طيبة معناه سمح لك أن تستمتع بها، هو المالك لها. شخص ذهب إلى فرنسا وأتى بأعلى اختصاص وعين في وزارة دقيقة وتسلم المناصب حتى وصل إلى معاون وزير، فقد بصره، عمل عملية لم تنجح، العملية انتهت العملية بفقد البصر. جلس في البيت أول جمعة جمعتين في مجاملات، البريد يأتيه إلى البيت مع موظف كبير يقرأ له المعاملة، يقول صاحبها كذا وكذا، ما توجيهكم؟ له موافق. بعد شهر سرح من عمله. زاروا أحد أصدقائي، قال له: والله يا فلان أتمنى أن أقبع على الرصيف، أتسول ولا أملك من الدنيا إلا هذا المعطف، ويرد لي بصري. قل اللهم مالك الملك. أيام الإنسان بيفقد حركته، الإنسان ثقيل جدا من دون حركة. فكلمة مالك الملك، لا تملك أنت شيئا، يعني خطأ بسيط بالشريان التاجي يقتضي نشر الصدر وفتح الصدر وإخراج القلب

0: تخميده بالسائل البارد وربطه بقلب صناعي وفتح فتحة في القلب وضع دسام جديد أو فتح شريان جديد، عملية بالمئتين وخمسين ألف ثلاثمائة ألف ما بتتم إلا ببلد متقدم جدا، يعني خلل بسيط في القلب. هي الآية خليها ببالك، قل اللهم مالك الملك لا تملك أنت شيئا، لا تملك عينك ولا سمعك ولا بصرك ولا قوتك ولا الدماغ. رجل أعرفه جيدا وهو من الصناعيين المرموقين في هذا البلد، خرج من معمله إلى بيته ما عرف أين بيته، قال لي ابنه بقي ثلاث أربع ساعة يدور في دمشق وين بيتي، تذكر بيت ابنه ذهب إليه في الجسر قال له يا بني أين بيتي، قال له في المهاجرين، أخذه إلى البيت فقد ذاكرة. رجل جاء ابنه من أمريكا صيدلاني ما عرف، قال له من أنت، فقد ذاكرة، لا تملك أنت شيئا، لا ذاكرتك ولا دسامات قلبك ولا رؤيتك ولا سمعك، مالك الملك وكل ما عرفت حجمك الله بيكرمك وبيرفعك بمدك بقوة. يعني أنا ما أقول هذا الكلام من أجل أن نتشائم، لا، من أجل أن تعرف من أنت، ما حجمك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. لذلك العبد لا يمكن أن يكون مالكا مطلقا، وسبحان الله لحكمة بالغة في حالات وفاة مفاجئة بلا أي سبب، بلا أي سبب. أعرف رجل يعني عمل عملا شاقا لخمسين عاما حتى جمع ثروة جيدة، بدأ يرفه نفسه، أخذ بيت بالمصايف، بعد الظهر ما عاد اشتغل، خرج إلى بيته في المصية في المصيف، والقصة يعني دقيقة جدا، خطر في باله أن يتصل بابنه بالهاتف، توجه ليتصل بابنه وقع ميت. في حالات موت مفاجئة تسميها سكتة قلبية، سميها ما شئت، بس خطف الإنسان ما له مالك شيء. معناته بعد ما جمع الثروة عمل شاق خمسين سنة لحتى بدأ الآن يترفه قليلا قليلا، جاء ملك الموت وأنهى حياته. يروي الرازي عن سفيان بن عيينة هذه القصة، قال بينما أنا أطوف بالبيت إذ رأيت رجلا وقع في قلبي أنه من عباد الله المخلصين، في عنا مخلص وعنا مخلص، أخلص لله فأخلصه الله من الشوائب، فدنوت منه فقلت هل تقول شيئا ينفعني الله به، فلم يرد علي جوابا ومشى في طوافه، فلما فرغ صلى خلف المقام ركعتين ثم دخل الحجرة فجلس، فجلست إليه فقلت هل تقول شيئا ينفعني الله به، قال هل تدرون ماذا قال ربكم، قال لا، قال أنا الحي الذي لا أموت، هلموا أطيعوني أجعلكم أحياء لا تموتون. فعلا إذا الإنسان أطاع الله عز وجل موته تحفة، وموته عرس، وموته انتقال من الدنيا التي هو سعيد فيها بمعرفة الله إلى جنة الله في الآخرة. لذلك من أدعية لطيفة، اللهم اجعل نعمك متصلة بين الدنيا والآخرة. شو المؤمن خط البيان صاعد والموت نقطة على هذا الخط. أنا الملك الذي لا أزول، هلموا أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون. في نقطة دقيقة أتمنى على الله أن أوضحها لكم، أنت لو أنك أعرضت عن الدين وعن الدار الآخرة وعن منهج الله في قلق عميق جدا، مهما حصلت من مال أو من مناصب أو من ميزات هذه لها نهاية قبيحة، دائما في قلق، في صعود لكن في سقوط بعد الصعود، صعود وسقوط، والموت هو السقوط، لكن المؤمن صعود بلا سقوط. هذا الشعور لا يوصف. الطمأنينة للمستقبل، أنت مطمئن تمشي في طريق سالك إلى جنة الله، تمشي في طريق ينتهي بك إلى الجنة. أما أهل الدنيا الطريق عريض لكن ينتهي إلى حفرة سحيقة فيها وحوش كافرة، في قلق دائم. لذلك المبالغة بالنعيم والمبالغة بالانغماس في الملذات عملية تعويض، في قلق في خوف، لكن يحاول الإنسان يبالغ بالرفاه. في أيام تلاقي إنسان يعتني في بيته بشكل غير معقول وكأنه سيعيش ألف عام، هو بالخمسينات والستينات والسبعينات، تلاقي يعتني عناية فائقة. ما معنى ذلك؟ تعويض، في قلق. القلق أساسه الشعور أنه بعد هذا الصعود هناك سقوط. أما المؤمن فالشعور مرتاح منه، في حياته صعود بلا سقوط، نمو بلا تراجع، سعادة بلا شقاء، حياة بلا موت، لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك أنا الملك الذي لا أزول، هلموا أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون. أنا الملك الذي إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون، هلموا أطيعوني أجعلكم إذا أردتم شيئا قلتم له كن فيكون. يعني أصبحتم مستجابي الدعاء، إن أطعت الملك كنت في معية الملك، إن أطعت الغني كنت مع الغني، إن أطعت القوي كنت مع القوي. لذلك قالوا: إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. شيء دقيق جدا. يعني أنت غني بالله وقوي بالله وكريم بالله وعزيز بالله، من دون أن تكون مع الله عز بعد ذل، غنى بعد فقر، حياة بعد موت، رفاه بعد شقاء، سعادة بعد شقاء. أيها الإخوة، مما يتمم هذا البحث أن نعلم هذه الحقيقة، أن هناك اسم وأن هناك مسمى. هذا مسمى اسمه كتاب، الشيء مسمى. أما الكلمة التي نلفظها من حروف من مقاطع صوتية متفق عليها، مصطلح عليها، اسم اسم. فالاسم هو الذي يدل على المسمى. إذا قلت كتاب دل هذا الاسم على هذا، إذا قلت قمر دل على القمر، إذا قلت شمس دل على الشمس. فالاسم والمسمى. الله جل جلاله خلق الكون، خلق الخلق، أو كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الخلق. فكلمة الله اسم علم على الذات، اسم علم على الذات. غير الله عز وجل أسماء، أسماء صفات. الله اسم ذات، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء صفات. أما إذا قلنا يا الله هذا علم على الذات، يعني إذا قلنا يا الله نقصد الذات الكاملة المتصفة بكل الأسماء الحسنى جملة. لذلك قالوا: الله هو اسم الله الأعظم علم على الذات، ولحكمة أرادها الله جل جلاله ما أحد يستطيع أن يسمي أحدا على الإطلاق الله في الكون كله. في حقيقة هو العلم على الذات، أما بقية الأسماء أسماء صفات، الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام. طبعا في عنا باللغة بحث، هو الاسم واللقب والكنية. عمر اسم، الوضع الأول حينما ولد سماه أهله عمر، فلما شب صار عمير، ثم صار عمر، ثم صار أمير المؤمنين، ثم صار خليفة المسلمين، ثم صار الخليفة العادل الرحيم، سمي الفاروق. الفاروق اسم؟ لا، فاروق لقب، لأنه الوضع الثاني، الأول اسم، الثاني لقب. الإنسان أيام يسمي ابنه اسم، أول اسم سماه فيه هو الاسم، لكن هالابن صار متفوق سماه اسم آخر، المتفوق هذا لقب. فاللقب يدل على المدح والذم، بينما الاسم الأول يدل على الذات. إذا قلت راشد تعني شخص اسمه راشد، أما إذا قلت الراشد الآن تعني صفة الرشاد به. فرق كبير بين أن تقول راشد والراشد. لذلك حينما يعرف الاسم يشار إلى معناه، صار علم على الذات، صار اسم صفة. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، الاسم الذي هو علم على الذات الله، أما أسماؤه الحسنى 99 هي أسماء صفات. الرحمن من الرحمة، العليم من العلم، القوي من القوة، الغني من الغنى، اللطيف من اللطف. لكن الله كل الأسماء الحسنى منطوية بكلمة الله، علم على الذات. صار في عنا اسم وصار في لقب، الاسم الوضع الأول، أما اللقب الوضع الثاني. الاسم يشير إلى الذات، بينما اللقب يشير إلى الصفات. الكنية، الكنية ما سرقه أبو فلان أو ابن فلان، أب أو أم أو أخ أو أخت. أبو حفص كنية، ابن الخطاب كنية، الفاروق لقب، القرشي نسب. صار في عنا اسم ولقب وكنية ونسب. اشتغل حداد المشهور بالحداد، شهرة، اسم لقب كنية نسب شهرة. الاسم هي الكلمة التي أطلقها الأب والأم على المولود حينما ولد، علم على الذات. واللقب في ألقاب كثيرة، أيام الأب يمدح بها ابنه أو يذم بها ابنه. سيدنا الصديق لقب، الفاروق لقب، ذو النورين لقب، ابن الخطاب كنية، أبو حفص كنية، القرشي نسب، السمان شهرة، أحيانا بيكون اسم الشخص شهرة، أو بيكون اسمه المصري أي نسب، يا شهرة يا نسب يا لقب أو كنية أو اسم، اسم لقب كنية نسب شهرة. هي أمور اللغة. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت

فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الرجاء.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
0: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
1: روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه وتعالى حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح العبد وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وشغل جوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم.

0: فهو الذي من فضله تكويني.
1: من مأثور الحكمة إخوة الإيمان، قال رجل للإمام مالك رضي الله عنه: أوصني. قال: إذا هممت بأمر من طاعة الله فلا تحبسه حتى تمضيه، فإنك لا تأمن الأحداث. فإذا هممت بمعصية فإن استطعت أن تؤخرها لحظة فافعل، لعل الله يحدث لك تركها. وطهر ثيابك ونقها من معاصي الله، وعليك بمعالي الأمور وكرائمها، واتق رذائلها، فإن الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره صغائرها. وأكثر من تلاوة القرآن.

إخوة الإيمان، أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بها نفعك العلم كله، وإن لم تعمل بها لم ينفعك من العلم شيء. لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا يزول أبدا. لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. لا تدع محاربة الشيطان، فإنه لا يدع محاربتك ما دام روحك في بدنك أبدا. لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة.

ومن أقوال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أربع خصال من أعطيهن فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة وفاز بحقه منهما: ربح يعصمه من محارم الله، وحسن خلق يعيش به في الناس، وحلم يدفع به جهل جاهل، وزوجة صالحة تعينه على أمري الدنيا والآخرة.

من وصايا أحد الصالحين لابنه، قال: يا بني، عود عينيك على التبصر واليقظة وبعد النظر، وعود يديك على القوة والحركة والسخاء، وعود قلبك على الإخلاص والصدق والأمانة، وعود ضميرك على الطهارة والصفاء والسلامة، وعود جسمك على الخفة والعمل والنشاط. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا خالصا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله.

أخوتنا يا أخوة الإيمان، كتب نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ليكن لسان حالنا ونحن في هذا الوقت الطيب المبارك الذي يتنزل فيه ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض: إلهي، أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا، ولسانا كان لك ذاكرا، وقلبا كان بك عارفا؟ اللهم استر الذلات، واغفر السيئات، وأبدلها حسنات، وأجرنا من مكرك، وزيننا بذكرك، واستعملنا بأمرك، ووفقنا لشكرك لنا ولجميعنا.

في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في مستهل لقاء الفجر، هذا اللقاء الذي يجتمع له العابدون، يجتمع له الحامدون، يجتمع له الذاكرون، لقاء الفجر الذي ننقله من هنا من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية، لقاء يجمعنا كل يوم في هذه الأوقات الطيبة المباركة. أيها المستمعون الكرام، إن رسالة الإنسان في هذه الأرض أن يكون عبدا لله وخليفة فيها، كما قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو خليفة الله جل وعلا في أرضه. تلك رسالة شاقة لا يستطيعها الإنسان إلا بعون ومدد من الله وتأييد، وقد مضت سنة الله جل وعلا مع عباده أن يعطيهم هذا العون وهذا التأييد فقط إذا هم عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبغ بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا هو المولى عز وجل يغلق برحمته وتأييده وفضله إلى عباده الصالحين بني آدم. مستمعين الكرام، ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، تعالوا بنا نعيش مع كتاب الله خير الكلام القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 11 وحتى الآية 25، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم، هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة يونس، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ننقل صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية، ننقل هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعنا على الخير وبالخير. مستمعينا الكرام، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مستمعينا الكرام، وإلى أن يؤذن لميلاد فجر جديد، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ سعيد حافظ.

0: عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا يا رب. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعين الكرام في كل مكان، أذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لنستهل يوما جديدا من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة ونجاح وفلاح علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وقد رفع الأذان الشيخ سعيد حافظ بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعينا الكرام، ما رأيكم أن نتحدث قليلا عن الجنة؟ يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مستمعينا الكرام، قال كثير بن مرة: بلغنا أن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: بما تحبون أن أمطركم، فلا يتمنون شيئا إلا وأمطروه. قال كثير: والله لئن أشهدني الله هذا الموقف لأطلبن إليها أن تمطرني بالحور العين. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهم، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. مستمعينا الكرام، جنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا هو عرض هذه الجنة فما بالنا بطولها؟ سمع عمير بن الحمام هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فانطلق ينشد فرحا وسرورا بخ بخ. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، وارزقنا فيها أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد فاطمة النبوية، قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وإلى أن يقام للصلاة صلاة هذا الفجر والتي أمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي، نبقى مرة أخرى مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا استقيموا واعتذروا.
2: الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله

0: عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله، وبيديك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية. كنا معكم خلال هذا اللقاء الكريم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، أمنا في الصلاة الشيخ محمد إسماعيل علي. مستمعينا في كل مكان، وفي نهاية هذا اللقاء الإيماني الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، إليكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحيات محدثكم إسلام الملاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام.

0: السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.

0: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يضمن لخليفته في الأرض عقيدة واحدة يصدر عنها السلوك الإنساني، لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع السلوك حسب هذه الأهواء، وحين توزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتساند. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر عليها، فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة أن لا ينكح مؤمن مشركة، لأن المشركة ستتولى حضانة الطفل مدة طويلة، هي أطول أعمار الطفولة في الكائن الحي. وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن لا تتزوج المؤمنة مشركا، لأنها بحكم زواجها من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته، وكل ذلك يوجد بيئة شركية ينشأ فيها الوليد الجديد ولو كان أبوه مؤمنا، لأن أباه يكون في حركة الحياة بمعزل عن هذه الأمور كلها، فتتأصل فيه الأشياء القيمية التي تناقض الإيمان. الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة، بعدم زواج المؤمن من مشركة وعدم زواج المشركة من مؤمن، يريد أن يحمي الحاضن الأول للطفولة. حين يحمي الحاضن الأول للطفولة، يبقى الينبوع الذي يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوع واحد، فلا يتذبذب بين عقائد متعددة. وأيضا تكون المؤمنة مأمونة على ولدها، وكون الرجل له الولاية فيتزوج كتابية ينقلها إلى بيئته هو، يبقى البيئة المؤثرة واحدة، البيئة المؤثرة، ولكن وجود الولاية للأب ووجود البيئة للبيئة الإيمانية اللي هي أسرة الأب ده يخفف الإيه؟ وإن كان يجب أن يتيقظ الإنسان ويعني يتنبه إلى أن فيه مسالك قد تتلطف في المداخل ناحية الإيه، فيبقى من الخير أننا إيه؟ أننا نبعد ونعصم فتاة مسلمة، نعصم فتاة إيه؟ فتاة مسلمة. وحين يحمل الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل بيربي في الطفل عدم التوزح وعدم التمزق وعدم التنافر بين ملكاته. الطفل عادة حين نضمن له هذه البيئة ينشأ طفلا سويا، طفل سوي. الإسلام يريد أن يحافظ على سوائية هذا الطفل، يحافظ على هذه السوائية. ونلاحظ نحن ان في ناس قال لك نعمل محاضن جماعية، محاضن جماعية، وكأنهم بذلك يريدون ان يحلوا الايه الاشكال. نقول له ما نحلش الاشكال عند اللي عملوها الاول، ولذلك اقرأ ان شئت مؤلفاتهم في كتاب اطفال بلا اسر. وكيف يغيب عن بالك ان الطفل يظل لحد ما يبقى سنتين بل وسنتين وكسور ويريد أن لا يشاركه في أمه أحد، حتى إن كان له أخ على رأسه وزي ما بيقولهم تبقى تشوف الغير عمالة تدب. فما بالك من أطفال متعددين لهم أم واحدة، ده بيغار من أخوه. يعني إذن فيه فترة للطفل يريد أن يشعر بأنه لا شريك له إيه؟ في أمه. وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأول إلى الشارع ليجد حركة الحياة، ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله، يحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب معروف له كيانه في المجتمع الخارجي. وهل تستطيع أن تقول أنك تستطيع أن حين تأتي ولو بمئة مربية أتستطيع أن تصوغ من قلب واحدة منهن قلب أم؟ مش ممكن، هذا أمر مش ممكن. لكن إحنا نجيب أبنائنا ويقول لك خد في الحضانة إيه اللي هو عايز أم، يبقى مسؤول حنانيا منها، مسؤول حنانيا منها، مش مسؤول وظيفيا ولا شكليا، لا. فحين نضمن المحضن الأول ده يبقى المسائل تمشي إيه تمام. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة في البناء العقدي في المشركات والمشركين. وبعد ذلك حين توجد الأسرة يحافظ على كيانها سليما، فيأتي ليعالج قضية. هذه القضية من الجائز أن يختلف الناس فيها، وهي قضية ما يطرأ على المرأة مما نسميه نحن العادة، اللي بنسميه العادة اللي هو الحيض يعني. فيأتي التشريع ليقنن لهذه المسألة. ليه؟ لأن الإسلام جاء وفي الجو الاجتماعي تيارين، تيار يرى أن الحائض دي قذارة مستقذرة لا يمكن، لا تؤكل ولا تساكن ولا نحيتها ولا إلى آخره، وناس يهملوا المسألة دي ويخلوها هي فبين الايه الافراط وبين الايه بين التفريط. فجاء الاسلام ليضع حدا لهذه الايه المساله، فقال ايه يسالونك عن المحيط قل هو اذى. هذه القضيه الاولى. حين تسمع هو اذى يبقى اعطاك الحكم ممن يؤمن على الاحكام، خلاص يبقى انت ما تناقش المساله ايه المسألة دي. هاب ان الطب يقعد يقول مهما يقول، نقول له لا، اللي خلق قال انه هو ايه انه هو اسر انه هو ايه انه هو اسر. المحيض هو ايه؟ المحيض يطلق ويراد به الحيض الدم، ويطلق ويراد به المكان، ويطلق ويراد به زمان الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو ايه قل هو اذى. طيب ما دام اذى يبقى التربيب بقوله اذى يهيئ الذهن على أنه سيتلقى حكم في هذا الأذى. الحكم ده يكون إيه؟ بالإباحة ولا بالحظر؟ لازم يكون بالحظر ما دام هو أذى. يبقى الذهن استعد لإيه؟ لأنه هيبقى حظر. حظر إيه؟ سبقت حيثيته. بيقول أنا الخالق، وعملية الحيض في المرأة دي عملية كيماوية ضرورية لإيه؟ ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب. ليه؟ لأن المادة دي هي اللي تكون غذاء للطفل لما تحمل، ولذلك بمجرد ما تحمل ما بتحطش، بيتحول بقى إلى إنه يعمل إيه؟ يتحول إلى غذاء. ما دام ملوش غذاء يبقى مسائل إيه؟ تالفة. مسائل إيه؟ مسائل تالفة. يبقى العملية دي هو أذن للرجال أم للنساء؟ لا ده قالها عموما. يبقى لازم يكون لمين؟ يبقى لازم يكون للاثنين. والذي يدل على ذلك

0: فما يصحش انك انت تهيج الاغشياء اكتر مما هي ايه؟ طب ما هي جاي. قوله هو اذن تعميم في ان الاذن الايه؟ للطرفين. وبعد ذلك بيّن لنا أن كلمة أذى حيثية تتطلب حكما يرد، الحكم يأتي يا بالحظر يا بالإباحة، مدام هو أذى يبقى لازم يكون في إيه؟ لازم يكون حظر. فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا إيه؟ إلا الذي يقول إن المحيض هو مكان الحيض يبقى يقول المحرم العملية إياه، انما ما فوق السره او فوق الازار يعني يبقى يصح. يبقى اذا بيرى المحيط هو ايه؟ هو الايه؟ هو المكان الايه. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن، اي القرب، القرب اللي هو معروف، حتى يطهرن. كلمة تشوف هنا يطهرن من ايه؟ من طهر يطهر، خلاص. وبعدين قال فاذا تطهرنا، ما قالش فاذا طهرنا، خد بالك دقه الاداء هنا. بقى الاول قال ايه؟ حتى ايه؟ يطهر. ما هو طهر وتطهر؟ طهر بمعنى امتنع عنه الحيض، مش كده؟ تطهرنا ابتدانا نغتسل بقى. ولذلك نشا خلاف العلماء، هل بمجرد انتهاء المدة بتاعت الحيض وخلاص يمكن ان تباشر، ولا لازم ايه؟
1: تتطهرنا
0: تغسل، ولا لازم تستحم كله؟ اهو من هنا جاء الايه؟ من هنا جاء الايه؟ جاء الايه؟ الخلاف. وان كان العلماء اجمعوا قال لك لا، علشان كده نبقى ناخدها ايه؟ تطهرنا. ساعة ننظر الى المادة بتأثر في استنباط الحكم. يعني مثلا لا يمسه إلا المطهرون، دي في المصحف، مش كده بيقول؟ معنى مطهرون يعني إيه؟ مطهرون ولا متطهرون؟ مطهرون دي يبقى التطهير من غيرهم، ما هماش هم اللي بيعملوا، مش كده؟ يبقى دي ما تكونش إلا من الملائكة، لأن الله طهرهم عن الخبث. أما الناس كان يقول المتطهرين، لأن إحنا اللي بن إيه؟ اللي بنتطهر، احنا اللي بن ايه؟ ادي حجة من قال ان المراد في الآية مين؟ الملائكة. فيه بقى واحد قال لك لا، انا اريد فقط ان المسألة ادخلها في عموم الطهارة، في عموم ايه؟ وهل اذا تطهر نتيجة لامر يقول له تطهر علشان تمسك المصحف يبقى هو الذي طهر نفسه، ام طهره من شرع له التطهير؟ طهره من ايه؟ من شرع له التطهير. يبقى انا لما باجي اتوضا او استحم ما بقولش ان انا تطهرت، انا برضو طهرت، لان انا ما جبتش دي من عندي، ما جبتهاش. فكما ان الله طهر الملائكة اصلا برضو طهرني تشريع، طهرني ايه؟ تشريع. ويبقى الآية على اطلاقها، ويبقى كلها وهنا في قوله حتى ايه؟ ولا تقربون حتى ايه؟ يطهر. فاذا تطهرنا جاب الاثنين زي بعض، ما هو بقول لا تقربون حتى ايه؟ كان يقول بقى فاذا طهرنا، مش كده؟ لكن قال فاذا تطهرنا، يبقى دليل على انها الاثنين واحده ولا لا؟ يبقى تيجي تقول له التطهير صحيح انت يوشك ان تفهم انه فعلك، ولكن فعلك مش باختراعك انت، مش باختراعك، انما بتشريع مين؟
1: الله.
0: بتشريع ربك. وما دام هو اللي شرع لك يبقى هو اللي طهرك ولا لا؟ يبقى ولذلك طهرنا وتطهرنا جت هنا قد بعضها يعني. فاتوهن من حيث امركم الله، فاتوهن اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. معنى من حيث امركم الله، لان لو قال فاتوهن بقى كده يمكن تاخدها انت كده، ما هو مفهوم كده. قال من حيث امركم الله يعني في الاماكن الايه؟ المحللة، في الأماكن الإيه؟ المحللة. إن الله يحب الإيه؟ التوابين ويحب المتطهرين. إيه حكاية؟ طب الحكاية الطهر والتطهير موجودة، إنما حكاية التوابين دي أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل عليك أنسا كما أنه طلب منك أن تتطهر ماديا، هو قابل ايضا منك ان تطهر معنويا بالتوبه، مش كده؟ يبقى قد بعضها ولا لا؟ يبقى قد بعضها، ما يسيبش دي ويا دي، يجيبها في الحسيه ويجيبها في الايه؟ ويجيبها في المعنويه. وبعد

0: بعد ذلك جاء بحكم جديد. هذا الحكم الجديد لينهي إشكال أثاره اليهود. اليهود كانوا يشيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو في قبلها جاء الولد أحول. جاء الولد أحول، هي القبل برضو مكان الإتيان بس الجهة غير، مش معناه يعني في المكان الآخر لا. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يرد على هذه المسألة وقال نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يفسح لمجالب التمتع بالمرأة على أي وجه، أنه أعملها لك متعة، فأنت على أي لون من ألوان المتع بالمزاج الذي تراه، بس على شريطة الحرص، فأتوا حرصكم أي نساءكم. طب وجاب كلمة حرص هنا ليه بقى؟ لأن فأتوا حرصكم أن شئتم، لأن أن دي تستعمل من أين؟ من في أي محكمة؟ يمكن أم قال لك لا ائتها أن شئت، يعني كيف شئت، من أي جهة شئت، لكن على أن تكون في الحرص. وما هو الحرص؟ الحرص مكان استنبات النبات. الحرص مكان استنبات ايه؟ هناك كنا بنقول ويهلك الحرص الزرع، يعني يبقى ائت المرأة على أنها مكان الزرع، مكان زرع ايه؟ زرع الولد. تعال للمرأة بهذا الوصف، المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجهش، المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجهش. يبقى إذن دي بعض الناس كانوا خدوا منها انه يعني العملية دي مباحة، ما فطنوش الى كلمة ايه؟
1: حرص.
0: كلمة حرص، نساؤكم حرص لكم، حرص يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الايه؟
1: الولد.
0: فأتها في المكان الذي ينجب الولد من على اي جهة شئت. نساؤكم ايه؟
1: حرص
0: لكم فأتوا حرثكم ان ايه؟ ان شئتم. انظر الى قول الحق وقدموا لانفسكم.
1: الله،
0: يعني اياك ان تاخذ المساله على انها متاع جنسي فحسب، ان المتاع الجنسي الشهوه واللذه اللي ربنا عملها في العمليه ده يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي بهذه اللذه متاعب ما ينشا من هذه اللذه، لان الذريه اللي تيجي هيبقى لها تكاليف وعمليات، لو لم يربطها الله بهذه اللازم كان زهد الناس في ايه؟ في هذه اللازم. يوم الحق سبحانه وتعالى يربط الكدح والمشقة والأولاد والعمل واللضل اللي الأباء يشوفوه بإيه؟ بهذه المسألة، بهذه المسألة، علشان يعمل ايه؟ عشان يضمن بقاء الايه؟ بقاء الايه؟ بقاء النوع. وإياك انك انت ما تاخدش الذي قال وقدموا لأنفسكم. كلمة قدموا لأنفسكم لما أقول لك قدم لنفسك حاجة يعني علشان تنفعك متى؟
1: بعدين
0: قدام، يعني مش دلوقتي. اللي حيديك المتعة دلوقتي متعة، إنما بعدين يحصل إيه؟
1: تعب.
0: يبقى قدموا لأنفسكم يعني انظروا جيدا إلى هذه المسألة على أن لا تكون هي الغاية، هي وسيلة، فلا تقلبوا الوسيلة إلى غاية. وقدموا لأنفسكم يعني شيء ينفعكم أمتى؟ شيء ينفعكم قدام. يبقى إذن الأصل فيها ما تاخدش الوسيلة وتجعلها إيه؟ وتجعلها غاية. قدموا لأنفسكم يعني لا تأخذ المتاع اللحظية العاجلة الآن على أنه هو الغاية، بل خد على إيه؟ لقدام. طيب قدموا لأنفسكم يعمل إيه يعني؟ قال لك حتى لا تشقى بمن يأتي نتيجة هذه العملية. فقدم لنفسك شيء يريحك. يريحك ازاي؟ قال لك يا اخي زي النبي معلمني، ساعة يأتي لهذه النعمة لازم يسمش
1: الله الله
0: ويقول ايه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. ساعتها يذكر بقى قمة النعم. وبعدين نيجي نغفل فيها كده عن المنعم به ده. انت لو نظرت الى تركيب الاكل اللي انت بتستذ به او المنظر الحلو اللي انت بتشوفه او الريحة الجميلة اللي انت بتشمها، مش كده؟ دي بتنعم ملكات في النفس. تجد المسألة التانية دي لا تستطيع ان تحدد الملكات التي تنعم بهذه العملية. ما تستطيعش انك انت تحدد الملكات الانسانية اللي بتنعم بهذه العملية. كان المفروض ساعة تأكل بتقول بسم الله، ده ديكها اكتر تقول بسم الله، لان انت بتاكل دلوقتي عشان تحافظ على ايه؟ على حياتك. ده انت بتحافظ على النوع في التاني. انت بتحافظ على مين؟ على النوع في التاني. شهوتك وانت بتاكل دي كده ما محدودة، انما العملية التانية لا يمكن كنهها ان يصفه انسان. عملية، ولذلك بيقولك يعني ما يمكن تصاب الغفلة في أي عملية إمتاعية إلا في هذه المسألة. وذلك بيقولك قم بقى استحمى علشان ترجع تاني الله. إذن العملية دي الحق سبحانه وتعالى يريد أن إيه؟ إنه حما يقول لك قدم نفسك إياك أن تجعلها هي الأصل، بل اجعلها هي الوسيلة. الوسيلة لأن دي هتيجي مقدمة لأشياء تيجي بعد، وعلشان ما تتعبش. ولذلك الذي يذكره حين يأتي أهله ويقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ينشأ وليده وليس للشيطان عليه دخل، ويزيدون ولا يمكن أن يؤثر فيه سحر. ليه؟ لأنك ساعة استنبته ذكرت المنبت. ما دام ساعة استنبته ذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. إنما لما تنسى المنبت يقول لك خليه بقى للتيارات التانية بقى إذن قدموا لأنفسكم، يعني اذكروا جيدا أنكم حين تصنعون هذه المسألة لا تجعلوها هي الإيه؟ اجعلوها هي الوسيلة. وقدموا لأنفسكم ما إيه؟ ما يريحكم. وأيضا قدموا لأنفسكم ما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم في الحياة. لأنك لما تجيب ولد بنية أنك تجيب ولد، وبعدين ولد صالح ويقعد بقى يدعي لك ويعلم أولاده أنهم يدعوا وأولاد ولاده أنهم يدعوا، يفضل لا ينقطع عملك إلى أن تقوم الساعة. يبقى قدمت لنفسك ولا لا؟ يبقى قدمت الإيه؟ وهب أنك جئت به ثم مات ففجعت به، برضو قدمته عشان إيه؟ يغلق عليك بابا من أبواب النيران، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن كل العملية لازم تذكر فيها وقدموا لإيه؟ وقدموا لأنفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. اتقوا إيه؟ اتقوا الله. معنى اتقوا الله إياكم أن تغضبوا ربكم في أي عمل من هذه الأعمال، وكن في هذه التقوى على يقين أنك ملاقيه، ما يجيش عندك شك في الايه
2: اللقاء
0: في الحكاية دي. وما دام هتتقي الله على يقين أنك أن تكون أنت ملاقيه، يبقى لم يبقى إلا أن تبشر بالايه بالجنة. وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. هنا ثلاث أشياء: تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تبروا يعني تعملوا البر، وتتقوا تتقوا المعاطب، خلاص. وإيه كمان لسه؟ تصلحوا بالإيه؟ بالناس، إصلاح ذات البيت. الله. إذن المجتمع اللي فيه تصنع البر وتتقي المعاطب، وإذا رأيت نزاعا أو خصاما بين جماعة تدخل تصلحها. يبقى ده دخول في السلام ولا لا؟ برضو لا نزال في إيه؟ تدخلوا في السلم إيه؟ تدخلوا في السلم كافة. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستبقي للناس ينابيع الخير حتى لا يسدوها هم أمام نفوسهم. ليه؟ قال لك قد يكره إنسان عمل البر لأنه شاق على نفسه، يكره عملية التقوى يكره أن يصلح مثلا بين الناس لأن لها مؤونة، فيتعلل ويعمل شيء يريحه من هذه المسألة يخلع عليه أنه ممتثل لأمر الله، ولذلك لا يعمل لا البر ولا التقوى
1: ولا يصلح
0: بين الناس. زي إيه مثلا؟ سيدنا أبو بكر الصديق بعد أن جاء مصطح بن أسافة واشترك مع من قال حديث الإفك وأزاع ما أزاع عن عائشة. عائشة امرأة رسول الله قبل أن تكون بنت أبي بكر، مش كده؟ أبو بكر صديق رسول الله. هب أن غير عائشة كانت المسألة دي وياها، برضو موقفه هو موقفه، موقفه هو موقفه. يقوم لما يجي قريب له اسمه مصطح بن أسافة يشترك في حديث الإفك مع من مشترك ما من أزاع، ثم يبرئ الله عائشة. حين يبرئ الله عائشة يأتي أبو بكر وكان ينفق على مصطح، يقول ده ما عندش إيه أنفق عليه، والله ما أنفق عليه أبدا. ليه؟ لأنه اشترك
1: حديث الإفك.
0: يبقى العملية في ظاهرها إيه؟ ورع ولا لا؟ هيمتنع عن النفقة اللي هي البر علشان إيه؟
1: ورع.
0: أنه خاض في حديثه الإفك. ظاهر الأمر إن دي انظروا إلى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله. يقول لك دي سكة وده سكة. يقوم يجي لأبو بكر قول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كنت أنت تحب أن ربنا يغفر لك تبقى أنت عايز ربنا يغفر لك، وعند واحد عمل فيك سيئة ما تغفرلوش؟ لا، ما دام أنت عايز أن ربنا يغفر لك يبقى اللي في إيدك برضه اغفره للناس. يقولها لمين؟ لأبي بكر. في إيه؟ في أنه وقف موقفا من رجل خاض في حديث الإفك مع من خاض، ومع ذلك يقول لا أهي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ما تقولش أصلح لفت، لا أنا أرضى أنك تحنث في اليمين وتبر برضه. هنا بقى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كلمة عرضة نفهمها ايه؟ العرضة ما يعترض بين شيئين، دي اعترضت بين عيني وبين الضوء، مش كده؟ الذي يعترض بين عيني وبين الضوء حجب عن الضوء، انما بقى هو عرضة اللي شوفي انا، يبقى هو حجب انما هو نفسه
1: عرضة.
0: يبقى إذن لما يجي يقول لك العرضة هو الحجاب المانع أو العرضة ما يعترضك لتراه، نقول له ما يقدي بعضيه، هي هي. أنت بتنظر إلى إيه؟ الجاء منفك عرضة أهو، ما اعترض بين شيئين، صحيح كفي ده عرضة ولا لا؟ بقى عرضة. لكن العرضة ده اللي منع عن النور أنا شايفه ولا لا؟ يبقى أقول ده متعرض ليا، يعني أنا شايفه، يبقى هو متعرض ليا إنما إيه؟ مانع، مانع عني.
1: نعم.
0: مانع عني، أنا شايفه وهو إيه؟
1: مانع
0: عني. طيب وعرضة يعني شيء صالح لكل شيء، يقول لك فلان ده عرضة لكل حاجة، فبيقول أنا لا أريد أن تجعلوا اليمين بي عرضة. يعني إيه؟ تيجي نطلب منك أن تبر واحد أساء إليك تقول لا أصلا حلفت ما بره، يقول أنا ما يستاهلش، يبقى جعلت اليمين بالله مانعا، وبرضو جعلت اليمين هو اللي قدامك، مش كده ولا لا؟ وجعلت صالح لأنه يمنعك عن البر، مش كده ولا لا؟ فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لا أنا متجاوز عن اليمين بي إن حلفت أن لا تبرأ أو لا تتقي أو لا تصل رحم أو لا تصلح بين اثنين، أنا سمحت في يميني. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي وليكفر. وبعضهم قال لك ولا يكفر، ما دام أحسن منه يبقى يعمل ولا يكفرش ولا أي إيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بده يحمي عمليات البر ويحمي عمليات الايه
2: التقوى
0: ويحمي عمليات الاصلاح بين الناس، ولو كنت قد حلفت عليها بالله على انك لا تصنعها بالله. ليه؟ لان كونك انت تحلف على انك انت ما تصنعهاش بالله وتجعل الله سبحانه وتعالى هو اللي هو المانع، يبقى ناقضت نفس التشريع. ده الله هو الامر بهذه الاشياء، فما تجعلش اليمين اللي من عندك انت ما هو المانع. لا تجعلوا الله ايه عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما تجعلش مانع من ان تبر، ما تجعلش مانع من ان ايه تتقي، ما تجعلوش مانع من ايه ان تصلح بين الايه بين الناس. بل يجب ان تتساهل في هذه المسألة. ان حلفت على ترك واجب نقول لك لا، وجب ان ترجع في اليمين، احنس فيه. ولذلك قال ما حنس خير من البر.
2: الله
0: ما حنس خير من البر، اهو هو ده الحنس اللي خير من الايه
2: من
0: الخير من البر. ومره تيجي مثلا واحد يطلب منك حاجه تقول له والله اصل الناس بقى ضايقوني وبقوا ياخدوا مني مش عارف ايه ولا يجيبوها ليش، فانا حلفت مع انت اعير حاجه، وانت ما حلفتش ولا اي حاجه، جبت كده اليمين وحطيته علشان ايه؟ تقول اصلا حلفت ان ما عملتش اعير حاجه لان اللي اعرت كتير واخذوه مني ولم يردوه، فخلاص انا تبت عن الحكايه دي. ولو واحد ناحص بقى يقول لك لا، ما تجعلش ربنا عرضه للايه اليمين، ومن جاء فراى خيره خيرا فلياتي والايه وليكفر. لو كان بقى فقيه الله. ولا تجعلوا الله عرضه لايه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. شوف بقى كلمه والله سميع عليم، سميع بيمينك، عليم بالنية بتاعتك فيه.
2: الله
0: فما تعورش ما تلفش عليه. وبعد ذلك حين يتكلم عن اليمين يعطي أصلا من أصول اعتبار اليمين حنسا وبرا به. قال من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى لم يأخذ باليمين إلا اليمين الذي عقد القلب عليه، يعني تقصد أنك أنت تحب. أما لغو اليمين فربنا ما ساعة ما تقول له لا والله اللي جاي، والله اللي عامل الشيء الفلاني، والله ما مش عارف إيه اللي هو على الإيه اللهجة الإيه لا والله وإيه وبلا والإيه وبلا والله، أو شيء أنت ظننت أنه حصل وبعد ذلك حلفت والله ده حصل وبس هو ما حصلش. صحيح انت مغالب الظن انما كنت متعمد، دوك اليمين غموس بقى انك انت عارف وبتحلف، انما الثاني ده لا مفهوم. يبقى قال ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وكان من المناسب ان ياتي بهذا بعد هذا. ليه؟ لان ربنا سمح في اليمين اللي مش لاقه وقال لك ارجع فيه واحنس وانا هقبل الحنس بتاعك وبر واتقي واصلح. فإذا كنت أنا عملت كده يبقى حاجة قبل حاجة بقى، ولذلك مش هأخذك بالله وفي اليمين. حاجة أصاد إيه؟ أصاد حاجة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان دي يعني جمع يمين، واليمين ده هو الحلف، هو الإيه القسم. والسبب أما إنه يقسم ويحلف يقول يمينا، ثلاث أشياء بتؤدي معنى إيه واحد، لكن برضه دائرة في المعنى. كان زمان إذا ما أرادوا أن يؤكدوا شيئا أكدوه بأيمانهم، زي ما قلنا يد الله فوق إيه زين يبايعونك، لما يبايع واحد يجيب الأيمان كده وإيه. يبقى إذن اليمين في الأصل التقوية مأخوذ من إيه؟ من أنه ساعة كانوا يتعاقدوا على شيء يضعوا أيمانهم في إيه، لأن اليمين هي الجارحة الفاعلة، الجارحة الفاعلة. الجارحة الفاعلة دي ما تفهمش انها زي ما بيقولوا بالرياضة والدربة، لا ده بالخلق والجبلة. ولذلك لما تلاقي واحد مخلوق تركيبه على ان ايده اليمين ما تعملش وايده اليسار هي اللي تعمل، عبثا تحاول انك انت تخليه ليه؟ لان دي ما لاشقة عن جهاز هنا، ان الجهاز متركب هنا تبقى اليمين هي اللي تشتغل، متركب الناحيه الثانيه تبقى اليسار هي اللي ايه هي اللي تشتغل. ولذلك تلتفت تلاقي اللي بيكتب باليسار تلاقيه متقن بها اتقان يمكن ما يعملوه صاحب يمين، خط يبقى جميل وبسرعه ومش عارف ايه، ولا بدون مشقه وبدون الله، مساله كده عمليه التركيب كده. ولذلك من الخطأ ان ناس يشوفوا ابنهم مثلا معتاد انه يعمل كل الحاجات بالايه بالشمال، وبعد ذلك يقولوا لا اليمين ويضربوه على اليمين، يبقى لا ينفع لا فيدي ولا فيدي. وفي واحد الآلة المتحكمة جاية في النص، يبقى أعصر يسر، يعمل بالإدي وبالإدي، علشان ربنا بيقول لك أنا ما تحكمنيش الميكانة، الميكانة ما تحكمنيش، انا اخلي اليمين تشتغل واخلي الايه الشمال تشتغل، واخليهم الاثنين يشتغلوا وما اخليهم الاثنين ما يشتغلوش. مش ميكانه يعني، ها مش ميكانه، ده اراده، اراده ايه. ولذلك روح ملخبط لك الايه الدنيا، يجيب لجمهره الناس قالت الانضباط تخلي اليمين هي اللي تعمل، ويجي في شذوذ كده يعمل آلة الانضباط هي اللي تخلي اليسار ايه تعمل. يقول لهم طب روضوا اليمين بقى زي ما روضتوا، ما تجيش ابدا. يجي الواحد اعصر يسر يعني بيعمل بايديه ايه الاله في
1: النص،
0: الاله في النص، يجي يروح مثلا احنا مفهوم ان القلب دائما على الايه على الشمال على اليسار قليلا كده، يروح وجايب كده شذوذ كده في الخالق في التشريع يبين لك، يقول لك يا اخويا ده
1: يمين،
0: ده على اليمين، عشان ما تفهمش انه ما يعملش اللي على اليمين، ده هو يعمل لما يعوزه يعمل، يعمل لما يعوزه يعمل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذن فاليمين معناها إيه؟ الشد على اليمين بنقوي، وبرضو الحلف هو بتقوية برضو، لأن معنى حلف مأخوذ من الحلف، حلف يعني إيه؟ يا جماعة يتحلف على حاجة، مش كده ولا لا؟ طب والقسم؟ طب ما هي برضو، لأننا لما نقسم شيء على بعض كده يقوم يسهل علينا جميعا إننا نعمله، قد بعضها كلها ملتقية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسب ده عملية إرادية، مش عملية جاية كده سبق، يبقى عملية إيه؟ عملية إرادية. كسبت قلوبكم والله إيه؟ غفور حليم. غفور إيه؟ لأنك أنت كده ساعة ما تقول لا والله وبالله ومش عارف إيه، وبعدين ربنا ما يأخذكش بقى كده، يبقى ده حليم قوي، مش كده ولا لا؟ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. يولون، يولون يعني إيه؟ يعني يحلفون ألا يقربن أزواجهن في بالعملية المخصوصة دي، يحلف إنه ما ما هو في ساعات يريد الرجل أن يؤدب أهله يحجرها في المضاجع، إنما بلا يمين، بلا إيه؟ بلا يمين ديا تقوم تجعله يمكن يضعف في وقت من الأوقات، إنما لما يشددها باليمين يبقى يبقى هو يريد أن يهجرها في المضاجع هجرا ما يرجعش فيه شوية، يقوم يعمل يمين ويبقى اليمين حاكمه شوية. ربنا طب ديا قال لك لأن دي كانت موجودة زمان، الرجل يولي من المرأة كما شاء بأي زمان شاء، وكان يعضل المرأة كده ويحب يذنبها، يحلف ان هو ما يجيها مثلا مدة، وبعد ذلك تيجي مدة يحلف على قبل ما تنتهي المدة يحلف عليها مدة ويحلف عليها مدة، بقت عملية استزلال. ومدام بيولي انه ما يأتيهاش ولا يتصل بيها، وبعد ذلك يبقى يعني يبقى عضلها ولا ما عضلهاش، يبقى تعالها. فربنا حب ينهي هذه المسألة، إنما ينهيها إنهاء لا على حساب طرف على طرف، مش لحساب طرف كان يقدر ينهيها يقول العملية دي مش موجودة، العملية دي مش موجودة، لا، لأن بعض النساء قد تستغل إدلالها على الرجل بجماله أو لأنه هو بيحب العملية أو بتاع، فتحاوله تستزله. يوم ربنا لما شرع الحكاية دي وقعدها المدة اللي يملكها 4 شهور، أزيد من 4 شهور ما تطيش المرأة بقى أكتر من كده، فدلها هذه المدة. وإلى حديث آخر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
5: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
6: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just, and whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Pure peace. Allah All-High sent His Messenger Muhammad, peace be upon him, with guidance and true religion in order to perfect noble traits of human character and to take mankind from the depths of darkness into light. He described him in his Holy Quran as mercy for all creatures. The religion of Islam is basically characterized with peace and human welfare, which can be clearly seen in its laws and teachings. It is a religion of brotherhood and friendliness. Human annals narrate that prior to Islam, warfare and grudge had spread between the Aus and Khazraj tribes of Medina. But with the advent of Islam, they became sincere brothers. In fact, Islam detests bloodshed and strives for peace and love. It seeks to provide people with great human values that ensure happiness and prosperity in the present world and the world to come. Islam considers that all mankind have the right to enjoy happiness and welfare that Islam brings to human civilization, and that Muslims have the right to fight those who stand in the way of the spread of Allah's guidance and mercy to people. Every human being is entitled to enjoy Islam voluntarily, for there's no compulsion in religion. Hence, compulsion is incompatible with Islam. According to the teachings of Islam, fight is permissible only for the sake of peace, justice, and security. It is by no means permissible for the sake of gratification of mundane desires, compulsion, or spread of evil. Islam seeks dignity, honor, and virtue for humanity, and strives for the noblest and most exalted ideals and values. Noble ends, however, should be achieved by noble means. Therefore, treachery and falsity are absolutely rejected. Peace and security are the ultimate goals of Islam, which strives for spreading the word of Allah all over the world. Muslim soldiers are always ordered to observe human values and never to act perfidiously or dishonestly. They are prohibited from cutting trees or killing children, women, old men, or animals. A true Muslim is someone who loves for others what he loves for himself. He loves for himself and for others happiness, prosperity, and welfare in the present world and the world to come.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Subhanallah al-Azim wa bihamdih. Subhanallah al-Azim wa bihamdih. Subhanallah al-Azim wa bihamdih. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت. كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
2: غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

انت في الجنة شكل تاني، انت في الجنة مخلوق من صنعة الرحمن من تاني على شكل تاني، على بهاء وجمال وحسن تاني. انت في الجنة إنا أنشأناهن إنشاء. انت في الجنة على شكل أجمل وأحلى وأبهى من اللي كنت عليه في الدنيا. تعالوا نشوف أهل الجنة شكلهم هيبقى عامل إزاي، ونتخيلهم مع بعض، ونتخيل كل واحد مننا كده شكله هيبقى عامل إزاي إن شاء الله في الجنة. أول حاجة الطول والعرض. الطول 60 ذراع والعرض 7 أذرع على ما كان عليه أبونا آدم. ده أنت هتبقى طويل أوي يا جماعة. يلي شايف نفسك في الدنيا يعني كنت قصير حبتين، وكان بعض الناس ممكن يعني ياخدك في الموضوع ده ويقعد يقول لك بقى انت مش عارف ايه وايه. لا لا انسى بقى الكلام ده خالص. انت في الجنة طولك 60 ذراع. ياه ده عمارة، ده انت هتبقى طويل قوي. والعرض 7 أذرع وقالوا عشان كده يبقى في تناسق في الجسد. طبعا احنا ما نتخيلش المعنى ده لانه الجنة غير، احنا اتفقنا ان الجنة غير كل اللي احنا بنتكلم فيه، بنحاول نقرب بس في التصور شكل الجنة هيبقى عامل ازاي. طيب وانت في الجنة قول لي بقى الملامح هتبقى عاملة ازاي. الملامح وشك منور زي البدر، أو زي الكوكب في السماء، زي النجم في السماء. وجهك مضيء منير، ووجهك ناضر ورائع ومنور وجميل إلى أبعد ما يكون. لما إن شاء الله إن شاء الله نروح نزور ربنا سبحانه وتعالى في يوم المزيد، يوم المزيد سوق الجنة اللي هيوازي يوم الجمعة من أيامنا، هنروح نقابل ربنا سبحانه وتعالى ونمتع عينينا بالنظر لوجه الله الكريم. هنرجع على البيوت والمساكن الطيبة في جنات عدن، ترجع على قصرك في الجنة تبص عليك الحورية وزوجتك في الجنة وما تعرفك، تقول ايه ده انت مين؟ انا زوجك، انا فلان. لا لا لا انت اتغيرت، لقد ازددت بعدنا نضرة ونعيمة، لقد ازددت بعدنا جمالا وبهاء. ولما تبقى قاعد كده مع زوجتك الحورية في الجنة، وانا مش عايز الاخوات واحنا بنتكلم في المعاني بالذات على الحوريات ان هم يغيروا، الجنة ما فيهاش غيرة. لما تبص على زوجتك، ابعد عن الحور دلوقتي، لما تبص على زوجتك اللي كانت من أهل الدنيا واللي بقت معاك في الجنة إن شاء الله، وتعرض عنها إعراضة. يعني إيه؟ يعني قاعد بيكلم معاها كده ومستأنس بيها وفرحان بجمالها. إذا كانت في الدنيا كان مطلوب إن أنت تتزوج ممن إذا نظرت إليها صرت، ففي الجنة لما تبص عليها وتبقى فرحان بيها كده، ها، وتعرض عنها إعراضة، يعني تلتفت عنها، مجرد التفاتة تزداد في عينها وتزداد في عينك جمالا 70 ضعف. ده بس معاه مع الالتفاتة كده تتغير خالص. مش قلتلكوا الجنة غير، مش قلتلكوا شكلكوا هيبقى حاجة تانية خالص، بهاء تاني خالص وروعة تاني خالص. الواحد هيبقى في الجنة جماله على حسن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واحد من الطرائف أراها غلط، أراها علي حسن يوسف، لا هي على حسن يوسف، على حسن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا سيدنا
يوسف كان مضرب المثل في الجمال، وإن كانوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه، ولكن جمال يوسف كان جمال فتنة. قالوا لا لا لا لا، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. وقطعوا الأيدي لما شافوا الجمال ده، قالوا جمال النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل، لكن جمال بهيبة وبعظمة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة ورضي الله عن الصالحين. هتبقى على جمال وعلى حسن يوسف عليه السلام، شكل الجسد لا خلاص ما بقاش فيه بقى التضاريس دي خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضامرة بطونهم، لا بقى فيه بقى تضاريس، ولا بقى فيه تخن، ولا في حاجة، ولا هتحتاج تعمل دايت، ولا هتحتاجي تعملي تدريبات عشان التخسيس، خلاص الجسم في منتهى الرشاقة. ياه، على جمالك في الجنة وعلى حسن المنظر في الجنة. طب الكلام، اللغة، أولا الكلام هناك كلام جميل، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. خلاص بقى ما بقاش فيه قعدات الغيبة ولا النميمة، ولا تجيب في سيرة حد، ولا حسد، ولا حقد، ولا من الكلام ده خالص، ولا بقى فيه كلام تافه وكلام ملوش لازمة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، فعشان كده هتسمع أحلى كلام، هتسمع أجمل كلام، والكلام بين أهل الجنة هيبقى نعيم في حد ذاته. طب يا ترى هنتكلم بأنهي لغة؟ يعني إخواننا اللي بيتكلموا بلغات تانية هنفهمهم، ولا هم هيتكلموا بلغة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن لغة أهل الجنة، وقال كده سيدنا ابن عباس، لغة أهل الجنة لغة القرآن. لغة القرآن يعني الجماعة اللي بيتكلموا بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو كلهم هيتكلموا بلغة القرآن، ودي من فضائل لغة القرآن، ودي من فضائل العربية. يا عرب يلي فقدت كتير من الإحساس باللغة، وبقى عندنا مشكلة كبيرة في اللغة، وبالذات لما بنيجي نتعامل مع القرآن وبقينا حاسين ان احنا بنتعامل مع لغة تانية خالص، احنا محتاجين نعود الى لغتنا الجميلة، لغة اهل الجنة، لغة القرآن. عشان هم لما حبوا انه يغزونا في ديارنا خلونا بقينا اعاجم، بقينا مش فاهمين لغتنا، فبالتالي بقينا بنتعامل مع القرآن ومع نصوص السنة النبوية على انها حاجة بركة. فعشان كده الوصية بلغة أهل الجنة، لغة أهل الجنة القرآن. في الجنة مفيش نوم، لأنه النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا يموتون. طب مفيش نوم يعني مفيش راحة؟ لا، في راحة، بس مجرد إن أنت بس كده تبقى قاعد تأتنس بزوجتك برفقائك في الجنة. مفيش في الجنة إلا متع في متع فلا ينامون. في الجنة مفيش لا بصاق ولا مخاط ولا بول ولا غائط، مفيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتخطون الحاجات بقى بتاعت فضلات الدنيا دي، أصل الدنيا دي اللي كانت فيها ما فيها، إنما الكلام في الجنة مفيش حاجة من دي، لا في فضلات ولا في اي شيء من هذه الاشياء اللي كانت تشمئز منها الانفس. حتى واحنا بنتكلم كده بيبقى الواحد مش عايز يتكلم في المعاني دي، عايزكم تعيشوا في الجنه. فمفيش اي حاجه من الحاجات اللي بنتاذى بيها في الدنيا في الجنه. الجنه ما فيهاش الكلام ده. طب لما نيجي ناكل، لما نيجي نشرب، الاشياء دي هتروح فين؟ هيبقى رشح، رشح عرق، بس كمان عرق مش زي ما احنا بنعرق في الدنيا يبقى الواحد عايز يدخل ياخد دش بسرعة ويتخلص من العرق ده، لا، العرق مس، رشحهم مس. دي ما تبقاش فيه فضلات.

صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أنت في منتهى الراحة النفسية، خلاص ما بقتش محتاج تتعرض على بعض الأخصائيين بسبب الضغوط النفسية، خلاص ما بقاش فيها أحزان ولا بقى فيها تعب ولا بقى فيها نصب، كل ده راح، كل ده انتهى. انت في الجنة على حال تاني، على شكل تاني، على روعة تاني. اكتر حاجة يا جماعة في صفات اهل الجنة اخلاقهم، اخلاق اهل الجنة، اصل هو ده السبب الاساسي مع التوحيد اللي دخلوا بسببه الجنة. وهنا الوقفة، الوقفة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أكثر ما يدخل الناس الجنة حاجتين: التقوى وحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الحاجات دي عايزة وقفة، عايزة وقفة عشان نبلغ الجنة ونبقى على صفات أهل الجنة، نبقى مزينين بزينة أهل الجنة زي ما النبي قال مكحلين جردا مردا مكحلين في الجنة، مفيش لحية ومفيش شوارب، مفيش حاجات من دي خالص، نفس الوقت عينيك متكحلة رباني، عشان تبقى على الصفة الجميلة دي انت لازم تركز في التقوى، اتنين في حسن الخلق، وتبعد قوي قوي قوي وتخاف قوي قوي قوي من لسانك ومن اللقمة الحرام اللي تدخل في فمك، وتخاف قوي من انك تقع في شهوة من الشهوات اللي بتنتهك فيها الحرمات، شهوات الفروج والعياذ بالله. تعالوا نشوف نعمل ايه بسرعة علشان نبلغ ده. رقم واحد التقوى، طب ازاي توصل لها؟ محتاج ان انت تتقي الله عز وجل من خلال ست حاجات وردت في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن، الايمان بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان إنك تعرف مين ربنا، تعرف مين إلهك اللي لازم تحبه قوي وتذل ليه قوي وتخضع ليه قوي، تعرفه بأسماء وصفاته وتعيش في رياض أسماء وصفاته وتتعرف عليه أكتر وأكتر فيزيد حبه في قلبك أكتر وأكتر، إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر. وبرنامجنا ده جزء من المعنى ده، إن احنا نعيش في الجنة وفي سحر الجنة، ده نوع من الإيمان باليوم الآخر، نوع من اليقين اللي لازم يتغرس في قلوبنا. تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بالملائكة وتؤمن بالكتب المنزلة وبالرسل اللي ربنا أرسلهم وتتعلم دينك فتتقي ربك سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تبذل مالك وتديه سخية بيه نفسك وتبذلي الغالي والنفيس لله تبارك وتعالى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تبذلي المال لله تبارك وتعالى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وتبقى مهتم قوي بأن صلاتك تبقى في مواعيدها، وأنك ما تسيبش صلاة، لأنك لما تسيب الصلاة تبقى قطعت الحبال بينك وبين ربنا. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اتق الله عز وجل من خلال المحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأقام الصلاة وآت

الزكاه وتعرف احكام الزكاه وتطلع من مالك لله تبارك وتعالى وتعرفي زكاه الذهب اللي انت بتتحلي بيه لو عدى 85 جرام عيار 24 او حوالي 95 97 جرام عيار 21 ان انت تخرجي من هذا لله تبارك وتعالى 2.5% وغيرها من احكام الزكاه في المال وفي التجاره وفي الزروع وغيرها. تتعلم الزكاه تبقى كده من اولياء الله ومن اهل التقوى حقا، اقام الصلاه واتى الزكاه ووفى بعهده مع ربنا سبحانه وتعالى والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين والصبر في كل الاوقات، صابرين في الباساء والضراء وحين الباء، هم دول اللي صدقوا مع ربنا وهم دول أهل التقوى. أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى. والمعنى الثاني اللي بقى ضايع قوي من حياتنا حسن الخلق. نبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن البر حسن الخلق، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان خلق حسن، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، ممكن بابتسامة، ممكن بمجرد التعامل الجميل، من كان هينا لينا سهلا قريبا، المعاملة السهلة، المعاملة الحلوة، الكلمة الحلوة، ده الكلمة الجميلة، الكلمة الطيبة يا أخي صدقة ويا أختي صدقة. يمكن ده يكون أعظم من واحد صايم طول الأيام وقائم كل الليالي، إن العبد لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. عايزين نتعلم، نتعلم حسن الخلق من النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان خلقه القرآن، القرآن اللي علمنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، القرآن اللي علمنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، القرآن اللي علمك يا أختي الحياء، علمك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. عايزين نتعلم حسن الخلق، حسن الخلق لأن ده أكتر حاجة بتدخل الناس الجنة عشان تبقى دي صفتك في الجنة، زي ما كنت حسن الخلق ربنا هيحسن خلقك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وادي الواجب العملي، علمنا ان ندعي ربنا نقول اللهم كما حسنت خلقنا، زي ما حسنت خلقنا يا رب في الدنيا وهتجعله احسن واجمل واحلى في الجنة، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرفها عنا إلا أن. وعشان المنظومة تكتمل لازم تاخد بالك من لسانك، لأن ورثة الفردوس عن اللغو معرضون، لأن هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. خد بالك من لسانك، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولسانك زي ما بيقولوا في الأمثال حصانك إن صنت صانك، فلما تصون هذا اللسان يصان دينك ويصان إيمانك. وخاف قوي قوي من شهوات النساء وشهوات الفروج، عشان عباد الرحمن، عباد الرحمن لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والنهارده غالب معاصي الناس في الشهوات وفي الوقوع في هذه المنكرات، لو وقعت في ذنب من دول الحق نفسك واستغفر، الحق نفسك وقوم وطهر نفسك من أوحال المعاصي دي. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وأكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق. يا جميل المحيا، يا من على صفة يوسف في الجمال، يا من
أنشأك الله إنشاء، أنشأك وخلقك خلقا بديعا، يا أيها الجميل في الجنة كن على هذه الصفات الجميلة في الدنيا لتبلغ جمال الجنة وتكون ساحر من سحرة الجنة. ما انت هتبقى شكلك يسحر بالشكل ده، وانت شكلك هيبقى سحر تاني لانها سحر الجنة.

العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله وتحملهم على التوبة وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جدا أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا: من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال، من يتق الله في اختيار زوجته اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له، من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيل الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربه. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا بإذن الله مباركا. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوافيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 16 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والأول من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامرا: الحكومة تحذر أستراليا تعتمد على الهجرة وتقليص الأعداد بشكل كبير قد يأتي بنتائج عكسية. كامرا: لا مستحيل في أستراليا. وسام أستراليا يتوج 27 عاما من العطاء في القطاع المصرفي، من هو فواز سنجري؟ ومن العناوين العالمية: الاتفاق الأمريكي الإيراني، بعد ساعات من اتفاق أمريكا وإيران هجوم على ناقلة قرب سواحل اليمن. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. حزب الله يعلن التصدي لقوة صهيونية جنوب لبنان بالصواريخ. سوريا: المشهد السوري والحكومة، نلاحق المجرمين وندعو للهدوء. حزب الله يرحب باتفاق طهران وواشنطن ويحذر إسرائيل من خرقه. فرنسا تقول سنبحث مع الحلفاء عن بدائل مستقبلية لمضيق هرمز. مصادر طبية تؤكد نزيف بكل لحظة، غارة صهيونية تودي بحياة طبيب ونجله في غزة. حزب الله يوثق بالفيديو تدمير ناقلة جند وميركافة صهيونية جنوب لبنان. الاحتلال الصهيوني: كمين في منطقة آمنة، الاحتلال يقتل طفلا بالرصاص أمام والده بغزة. الكيان الصهيوني يرفض اتفاق وقف الحرب ويتعهد بالبقاء في لبنان وسوريا وغزة. كاميرا الجزيرة توثق دمارا واسعا في النبطية وقرى الجنوب اللبناني. مفوض أممي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ويحذر من سياسات التهجير. وسائل إعلام صهيونية تكشف فشل استراتيجي وتخلي أمريكي، إجماع صهيوني نادر على رفض الاتفاق مع إيران. الكيان الصهيوني: مستوطنون يهاجمون قرى في رام الله ويحاولون إحراق مسجد. الجيش الصهيوني يسجل 1302 إصابة في صفوفه منذ نهاية فبراير. الاحتلال الصهيوني ينفذ أعمال هدم غير مسبوقة في جنين بالضفة. صحيفة لوموند الفرنسية: هل فصل ترامب مصيره السياسي عن نتنياهو؟ باكستان: كيف هندست إسلام أباد والدوحة الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران؟ شركات النقل البحري تنتظر ضمانات ما بعد توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا. صحيفة تلغراف وتايمز تكشف اقتحام في عرض البحر، هل فتحت بريطانيا جبهة حرب جديدة مع روسيا؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: حذرت الحكومة الفيدرالية من أن إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد المهاجرين إلى أستراليا قد يسبب اضطرابات اقتصادية ويؤثر سلبا على أهداف بناء المساكن. وقال وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك إن هناك بالفعل اختلالا بين معدلات الهجرة وتوافر المساكن، لكنه شدد على أن التخفيضات الحادة في أعداد المهاجرين ليست الحل. كامبرا: من بدايات متواضعة إلى قيادة واحدة من أبرز مجموعات الاستثمار العقاري في أستراليا، Order of Australia Media، توجت مسيرة رجل الأعمال الأسترالي اللبناني فواز سنجري بمنحه وسام أستراليا تقديرا لعطائه في القطاعين المالي والمصرفي وإساماته في خدمة أستراليا ميدل. المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات، من بين 900 أكثر من شخصية أسترالية نالت هذا التكريم في يوم أستراليا لعام 2026. على مدى أكثر من 27 عاما لم يقتصر حضوره على عالم الأعمال، بل امتد إلى دعم المبادرات التعليمية والإنسانية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين أستراليا والعالم العربي، ليصبح اسمه مرادفا لريادة الأعمال والشراكة المجتمعية. فمن هو الإنسان خلف هذه المسيرة المشعة على مدار 3 عقود من العطاء ولمن يهدي هذا التكريم. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الاتفاق الأمريكي الإيراني. في أول حادث معلن عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف إطلاق النار، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس صد هجوم المسلحين حاولوا الصعود إلى سفينة حاوية على بعد نحو 111 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن. وقالت الهيئة في بيان إن 4 مسلحين على متن زورق أطلقوا قذيفة RPG باتجاه ناقلة نفط، مضيفة أن حرس السفينة تبادل معهم إطلاق النار وتمكن من صد هجومهم. القدس. اقتحم مئات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى في وقت اعتقلت فيه سلطات الاحتلال أحد حراسه، ومن جهتها اقتحمت قواقم البلدية قطعة أرض تتبع دير الأرمن ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقال مركز معلومات وادي حلوى الحقوقي في القدس في بيان إن 397 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بينما قالت محافظة القدس إن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية خلال الاقتحام. ومنذ عام 2003 يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من باب المغاربة على فترتين قبل الظهر وبعد. حزب الله يعلن. أعلن حزب الله الاثنين أنه تصدى لقوة صهيونية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من الإعلان أن اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة يشمل لبنان. وقال الحزب في بيان بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو الصهيوني مؤلفة من جرافة ودبتتي مركافة تتقدم من حمى أرنون الكماشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت، الاثنين تم التصدي لها بالصواريخ الموجهة ومحلقات أبابيل الانقضاضية ما أجبرها على التراجع. سوريا. بينما ينصب أهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا خيمة اعتصام لليوم السادس على التوالي للمطالبة بمحاسبة متورطين في انتهاكات بحق السوريين، تستمر المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في محافظة إدلب ومناطق سورية أخرى رفضا كما يقول المحتجون لإعادة تعويم شخصيات كانت محسوبة على النظام المخلوع وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية في وقت تشدد فيه الحكومة السورية على مواصلة العمل بهذا المسار عبر القوانين والمؤسسات القضائية بلا انتقام أو ثأر. حزب الله يرحب. رحب حزب الله بمذكرة التفاهم التي أعلن التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن عناصره لم تنفذ منذ إعلان الاتفاق أي عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الصهيوني في وقت بدأ فيه مئات اللبنانيين أمس العودة لبلداتهم جنوب لبنان. وقد أشاد الحزب في بيان نقلته أمس وكالة الأنباء اللبنانية بإصرار إيران على إدراج الجبهة اللبنانية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيوقع الجمعة المقبل، معتبرا أن إدراج لبنان ضمن الاتفاق يعكس التزام إيران بضمان وقف الحرب والحفاظ على حقوق لبنان. فرنسا. بينما تعمل أوروبا ودول الخليج العربي على وضع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران موضع التنفيذ، فإنها تحاول في الوقت نفسه إيجاد بدائل لتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز الذي ألحق إغلاقه أضرارا كبيرة باقتصادات هذه الدول. ومساء أمس وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ أعمالها اليوم. مصادر طبية تؤكد. أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد طبيب ونجله جراء استهدافهما بصاروخ أطلقته طائرة صهيونية مسيرة شمال قطاع غزة بعد ظهر أمس. وأوضحت مصادر صحفية أن الطبيب محمد الهبيل ونجله موسى استشهدا إثر استهدافهما بصاروخ بينما كانا يجلسان على سطح منزلهما لتعبئة المياه في منطقة أبو سكندر بحي الشيخ رضوان شمال القطاع. حزب الله يوثق. بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني أمس مشاهد استهداف مقاتليه ناقلة جند ودبابة مركافة تابعة لجيش الاحتلال في موقعين في بلدة عيناتا ومحيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان، وإصابة الآليتين بشكل مباشر بمسيرتي أبابيل الانقضاضيتين. وأظهرت المشاهد مسيرة تحلق بارتفاعات منخفضة حول الموقع المستهدف قبل أن تكتشف تمركز ناقلتي جند للاحتلال وتنقض على إحداهما بمن كانوا داخلها يوم 29 مايو أيار الماضي. الاحتلال الصهيوني. قتل جيش الاحتلال الصهيوني فجر أمس طفلا في وسط قطاع غزة بإطلاق النار عليه أمام والده الذي أصيب بدوره فيما اعتقل أحد أقاربه في سياق استمرار الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال مدير المكتب لإعلام الحكومي في القطاع إسماعيل ثوابتة إن جثمان الطفل ريان بهاء أبو العجين 4 أعوام وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد مقتله برصاص الجيش الصهيوني أمام والده. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني يرفض. بينما تنفست عواصم الشرق الأوسط الصعداء مؤقتا بعد الاتفاق

إلى أن قادم بعد استهداف ممنهج للمنازل وممتلكات المدنيين، وأسفر قصف المقاتلات الحربية والمسيرات الصهيونية على دمار واسع في بلدة النبطية الفوقة وزوطر الشرقية، تاركة وراءها أبنية مدمرة بالكامل وشوارع خالية من أي حياة. مفوض أممي يطالب. أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمس عن أسفه لتداعيات الحصار الاقتصادي على إيران، مشيرا إلى تأثيره على حياة المدنيين لاسيما فئات مثل البحارة. وأشار تورك خلال افتتاح أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى تقارير تفيد بسقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة، إلى جانب عمليات إعدام واعتقال طالت متظاهرين، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان. وسائل إعلام صهيونية تكشف. كشفت وسائل إعلام صهيونية عن مواقف متشددة تبناها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تجاه الملف اللبناني خلال اتصاله الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الكيان الصهيوني للاتفاق بين واشنطن وطهران وتداعياته على الحسابات الصهيونية في المنطقة. الكيان الصهيوني صعد مستوطنون صهيونيون مساء الأحد اعتداءاتهم في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إحراق مركبات والاعتداء على قرى محاولة إحراق مسجد. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مستوطنين هاجموا قرية برقة شرق رام الله وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن سكان من إخماد الحريق. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال الصهيوني نشر قوات في المنطقة بعد هذا الاعتداء. الجيش الصهيوني يسجل: أصيب جنديان صهيونيان في جنوب لبنان، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة، ليرتفع بذلك عدد المصابين في صفوف الجيش الصهيوني منذ بدء الحرب على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي إلى 1302 بحسب الإحصاءات الرسمية للجيش. وقال الجيش الصهيوني في بيان الأحد إن الجنديين أصيبا إثر استهداف صاروخي أصاب قوته في جنوب لبنان. وبحسب إحصاءات الجيش فقد قتل 31 عسكريا صهيونيا بينهم ضباط منذ بدء الحرب على إيران ولبنان. الاحتلال الصهيوني هدم الكيان الصهيوني 7 بنايات بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة أمس ضمن عمليات هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وعدتها خطوة ضمن سياسة تهجير قسري للفلسطينيين. وشملت عمليات الهدم البنايات الفلسطينية في قرية برطع جنوب غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بحجة عدم الترخيص. صحيفة لوموند الفرنسية: لا تبدو العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو كما كانت في السابق. استشير صحف عالمية إلى أن الأول لم يعد يرهن مصيره بالثاني كما كان في فترة سابقة. فقد أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن التغييرات التي شهدتها المفاوضات الأمريكية الإيرانية خلال الساعات الماضية جعلت الكيان الصهيوني أكثر عزلة وتعرضا للانتقادات أكثر من أي وقت مضى. باكستان: بعد أكثر من 100 يوم من حرب أنهكت إيران ولبنان وأربكت أسواق الطاقة، خرجت إسلام أباد بإعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران ينهي القتال، ومن المرتقب توقيعه في جنيف يوم الجمعة 19 من يونيو/حزيران. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاق فجر الاثنين عبر منصة إكس، وأكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد دقائق على تروث سوشيال قائلا إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. شركات النقل البحري تنتظر. رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب بينهما، أبدت شركات الشحن العالمية حذرا بشأن استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي، مؤكدة أن استعادة الثقة في الممر البحري قد تستغرق أسابيع إضافية. الخبر الأخير في هذه النشرة. صحيفة تلغراف وتايمز تكشف. في تطور يعد سابقة في قواعد الاشتباك البحري البريطاني، كشفت صحيفتا تلغراف وتايمز البريطانيتان عن تنفيذ قوات البحرية الملكية عملية اقتحام معقدة لناقلة نفط روسية تابعة لما يعرف بأسطول الظل في القناة الإنجليزي، في خطوة وصفت بأنها أول عملية من نوعها تستهدف سفينة روسية بهذا الشكل داخل المياه البريطانية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا: الحكومة تحذر أستراليا تعتمد على

0: الهجرة وتقليص الأعداد بشكل كبير قد يأتي بنتائج عكسية. كاميرا: لا مستحيل في أستراليا. وسام: أستراليا يتوج 27 عاما من العطاء في القطاع المصرفي. من هو فواز سنجر؟ ومن العناوين العالمية: الاتفاق الأمريكي الإيراني. بعد ساعات من اتفاق أمريكا وإيران، هجوم على ناقلة قرب سواحل اليمن. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. حزب الله يعلن: حزب الله يعلن التصدي لقوة صهيونية جنوب لبنان بالصواريخ. سوريا: المشهد السوري والحكومة نلاحق المجرمين وندعو للهدوء. حزب الله يرحب: حزب الله يرحب باتفاق طهران وواشنطن ويحذر الكيان الصهيوني من خرقه. فرنسا تقول: سنبحث مع الحلفاء عن بدائل مستقبلية لمضيق هرمز. مصادر طبية تؤكد: نزيف بكل لحظة، غارة صهيونية تودي بحياة طبيب ونجله في غزة. حزب الله يوثق بالفيديو تدمير ناقلة جند وميركافة صهيونية جنوب لبنان. الاحتلال الصهيوني: كمين في منطقة آمنة، الاحتلال يقتل طفلا بالرصاص أمام والديه بغزة. الكيان الصهيوني يرفض اتفاق وقف الحرب ويتعهد بالبقاء في لبنان وسوريا وغزة. كاميرا الجزيرة توثق دمارا واسعا في النبطية وقرى الجنوب اللبناني. مفوض أممي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ويحذر من سياسات التهجير. وسائل إعلام صهيونية تكشف: فشل استراتيجي وتخلي أمريكي. إجماع صهيوني نادر على رفض الاتفاق مع إيران. الكيان الصهيوني: مستوطنون يهاجمون قرى في رام الله ويحاولون إحراق مسجد. الجيش الصهيوني يسجل 1302 إصابة في صفوفه منذ نهاية فبراير. الاحتلال الصهيوني ينفذ أعمال هدم غير مسبوقة في جنين بالضفة. صحيفة لوموند الفرنسية: هل فصل ترامب مصيره السياسي عن نتنياهو؟ باكستان: كيف هندست إسلام أباد والدوحة الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران؟ شركات النقل البحري تنتظر ضمانات ما بعد توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا. صحيفة تلغراف وتايمز تكشف: اقتحام في عرض البحر، هل فتحت بريطانيا جبهة حرب جديدة مع روسيا؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 11 درجة. غدا الأربعاء طقس غائم، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:58، يرفع الأذان العصر تمام 2:37، يرفع الأذان المغرب تمام 4:55، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:18. ونذكر الأحبة المستمعين: غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:46، والشروق تمام 6:58. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، يا ترى إيه هو صبر أيوب؟ أيوب عليه السلام أتاه الله 7 من البنين وزيهم من البنات، وأتاه الله المال والأصحاب، وأراد الله أن يبتليه ليكون اختبارا له وقدوة لغيره من الناس، فخسر تجارته، مات أولاده، وابتلاه الله بمرض شديد حتى أقعد ونفر الناس منه حتى رموه خارج مدينتهم خوفا من مرضه، ولم يبق معه إلا زوجته تخدمه حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها وحاجة زوجها. واستمر أيوب في البلاء 18 عاما وهو صابر ولا يشتكي لأحد حتى زوجته. ولما وصل بهم الحال إلى ما وصل، قالت له زوجته يوما: لو دعوت الله ليفرج عنك. فقال: كم لبثنا في الرخاء؟ قالت: 80 سنة. قال: إني أستحي من الله، لأني ما مكثت في بلاء المدة التي لبثتها في رخائي. الله الله. فعندها يأست وغضبت وقالت: إلى متى هذا البلاء؟ فغضب وأقسم أن يضربها 100 صوت إن شفاه الله. كيف تعترضين على قضاء الله؟ وبعد أيام خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها، فلم تعد تجد من تعمل لديه، أو خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها فلم تعد تجد من تعمل لديه. قصت بعض شعرها فباعت ضفيرتها لكي تأكل هي وزوجها، وسألها: من أين لك هذا؟ ولم تجبه. وفي اليوم التالي باعت ضفيرتها الأخرى، وتعجب منها زوجها وألح عليها، فكشفت عن رأسها، فنادى ربه نداء تئن له القلوب. استحى من الله أن يطلبه الشفاء وأن يرفع عنه البلاء، فقال كما جاء في القرآن الكريم: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الأمر من بيده الأمر: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فقام صحيحا ورجعت له صحته كما كانت. فجاءت زوجته ولم تعرفه، فقالت: هل رأيت المريض الذي كان هنا؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا. فقال: أما عرفتني؟ فقالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرمه الله هو فقط، بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه أثناء هذا الابتلاء، فرجعها الله شابة، وولدت لأيوب عليه السلام 26 ولد وبنت، ويقال 26 ولد من غير الإناث. ويقول سبحانه:
وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وكان قد حلف بأن يضرب زوجته 100 صوت، فرفق الله بزوجته وأمره أن يضربها بعصي من القش. كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب، واعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب. شيء جميل يا رب، سبحانك يا رب، أعطنا قليلا من صبر أيوب. كل يوم تقول الأرض دعني يا رب أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكر. وتقول الجبال يا رب دعني أطبق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا لابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل لهم يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموهم؟ يقول لا يا ربنا. قال الله لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها.

بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد الأيام صادف فيلسوف واحد من معارفه اللي قال له بلهفة: عاوز تسمع إيه اللي قالوه واللي قاله واحد من طلابك؟ رد عليه الفيلسوف وقال له: انتظر لحظة قبل ما تقول لي، أنا عاوز منك إنك تجتاز امتحان صغير اسمه امتحان الفلتر الثلاثي قبل ما تقول لي عن الطالب بتاعي. خلينا ناخد لحظة عشان نفلتر اللي هتقوله. الفلتر الأول هو الصديق، الفلتر الأول هو الصدق. أنت متأكد إن اللي هتقوله لي صحيح؟ الراجل قال له: لا، في الواقع أنا سمعت الخبر. الفيلسوف قال له: إذا أنت مش متأكد إن اللي هتقوله لي عن اللي قالوا أو اللي قالوه لك بيه صحيح أو خطأ، خلينا نجرب الفلتر الثاني، هو فلتر الطيبة. الأول كان فلتر الصدق، دلوقتي فلتر الطيبة. قال له: يا ترى هل اللي هتقوله لي عن الطالب بتاعي هو شيء طيب؟ قال له: لا، على العكس. قال له: إذن هتقول لي شيء مش كويس عن الطالب بتاعي، على الرغم من إنك غير متأكد من إنه صحيح. ابتدى الراجل يشعر بالإحراج، بقى محرج. والفيلسوف قال له: لسه بإمكانك إنك تنجح بالامتحان، هناك لسه فلتر ثالث، فلتر الفائدة. يا ترى هل اللي هتقوله لي عن الطالب اللي بتاعي اللي اتكلموا عليا رح يفيدني؟ قال له الراجل، قال له: في الواقع لا. فجاوبه الفيلسوف: لو كنت عاوز تخبرني بشيء، أولا مش بصحيح، ثانيا ولا بطيب، ثالثا وما فيش فايدة فيه، ليه عاوز تقولي عليه من الأصل؟ وليه أنا أسمعك؟ وخليها تكون درس ليك ومش مجرد تصفح. عمر الإنسان ما يجي لواحد ويقول له: فلان اتكلم عليك كذا وكذا وكذا وكذا، إذا كنت مش متأكد من الخبر اوعك تقوله. ما تقولش عن فلان: فلان قال لفلان وفلان قال لفلان، شفت بعينك، سمعت بودنك. إذن الستر أحسن. رب هب لي هدى وأطلع

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، بعنوان شيء لم يخلق، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل، قال: يا جبريل، هل تضحك؟ قال له: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: متى؟ قال جبريل: عندما يخلق الإنسان، ومن أول ما يولد إلى أن يموت وهو يبحث عن شيء لم يخلق في هذه الدنيا. تحجب النبي، قال: ما هذا الشيء الذي يبحث عنه الإنسان ولم يخلق في هذه الدنيا؟ قال جبريل: الراحة. إن الله لم يخلق الراحة في الدنيا، بل خلقها في الآخرة. فالإنسان يبحث دائما عن الراحة، فالطفل يقول: متى أكبر؟ والشاب يقول: ليتني أعود طفلا. والعجوز يقول: ليت الشباب يعود يوما. والمتزوجة تقول: ليتني أعود عزباء. والعزباء تقول: ليتني أتزوج. والذي لم ينجب أطفال يقول: ليتني عندي طفل واحد. والذي أنجب أطفال يتضجر ويقول: ليتني لم أنجب أطفال. والذي تزوج امرأة واحدة يريد أن يتزوج الأخرى بحثا عن الراحة. وكل يبحث عن الراحة، ولكن لا وجود للراحة في هذه الدنيا. فيجب أن نقنع بما كتبه الله لنا ونشكره على ذلك، ونعلم أن راحتنا في عبادته وطاعته سبحانه، لكي نرتاح في الآخرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم عن شهادة الزور اللي بيشهد الزور والعياذ بالله. الراجل شارد، عقله شارد كل دقيقة كل ثانية، ما كانش يعرف انه رد الجميل شيء صعب قوي، وابتدت افكاره تضرب في دماغه كأنها مطرقة كبيرة ما يقدرش يوقفها ابدا. الزوجة قالت له: ابو احمد يا ابو احمد.
1: نعم يا ام احمد.
0: قالت له: انت شارد شارد، قولي يمكن اخفف عنك مصيبتك لو كان عندك اي مصيبة.
1: لا اخ
0: يا ام احمد، لو تعرفي ايه اللي حصل بجوزك. قالت له: ايه كفل الشر، حصل لك ايه؟ لا انت فاكرة صديقي القديم ابو رامي؟ قلت له: ايوه فاكراه. قال لها: جالي يوم سبت في مكتبي وطلب مني خدمه.
1: خدمه؟
0: خدمه ايه؟ خدمه ايه يا ابو احمد؟ قال لها: اني اشهد ان ابنه بريء من تهمه قتل صديقه. الزوجة قالت له: ايه انت عاوز تشهد زور يا ابو احمد؟
1: لا انا عاوز ارد الجميل يا ام احمد.
0: قالت له: اي جميل ده بتتكلم عنه ده؟ اي جميل يا ابو احمد شهادة زور؟ قال: فاكرة لما كنت في المستشفى وما قدرش ادفع تكاليف العلاج، او ابو رامي هو اللي دفع عني، هو اللي دفع كل التكاليف. قالت له: أيوة يا أبو أحمد، لكن دي شهادة زور، شهادة زور، أنت فاهم يعني إيه شهادة زور يا أبو أحمد؟ أبو أحمد قال لها: إيه؟ إزاي أقدر إني أرد جميله؟ قالت له: أنت تقدر بفعل الخير، أنت بكده بتحمي مجرم من عقوبته. قال لها: كفاية كفاية أم أحمد، مش عاوز أسمع حاجة، سيبيني أرجوكي، سيبيني لوحدي. وابتدت أفكاره تاخده هنا وهناك كأنه ما يعرفش لا سبيل ولا يعرف طريق، تاه وضاع بين ازدحام الأفكار. وتاني يوم الصبح صحي أبو أحمد، التليفون الموبايل بتاعه كان بيضرب بيرن. أبو أحمد: السلام عليكم. الحمد لله. بيقول: أيوة. الساعة كام؟ الساعة 9. طيب مش هتأخر، وعليكم السلام. راح أبو أحمد عشان يشرب قهوته اللي تعود إنه يشربها كل يوم صبح، لكن أبو أحمد شرب قهوته كأنه بيشرب سم مر، طعمه مر، وكان بيسمع، يعني تصوروا، كان بيسمع صوت الطيور كأنها أصوات وحوش عاوزة تاكله تأذيه. راح أبو أحمد عشان يلبس هدومه، صحيت مراته قالت له: مش هتغير رأيك يا أبو أحمد؟ قال لها: قلت لك إنها مجرد رد جميل. قالت له: يا أبو أحمد دي شهادة زور، أنت فاهم ما معنى شهادة زور؟
1: لا أنا فاهم كده يا أم أحمد، والله فاهم.
0: قالت له يا أبو أحمد أنا مش هتكلم معاك بعد كده، مش هتكلم معاك ولا أقول لك أي حاجة، لكن افهم آخر كلامي دي شهادة زور.
1: خرج أبو أحمد من باب بيته عشان ينتظر أبو رامي عشان ياخده للقاضي. جه أبو رامي، أبو أحمد راح معاه في العربية، وبعد ما وصلوا لقاعة المحكمة. القاضي نادى الشاهد الأول فين؟ فين الشاهد الأول؟ ودخل أبو أحمد. القاضي قال له اقسم بأنك تقول الحق. وقف أبو أحمد وقلبه بيدق بيدق بسرعة والجسد بيترعش، وابتدت أفكاره تاخده هنا وهناك، وابتدى صوت مراته يرن في ودانه لما قالت له شهادة الزور.